تازمانيا إنها ستدرس مقترحات المؤتمر مجددة دعمها لقطاع الغابات في الولاية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مواصلة عملياتها داخل إيران، فيما أكدت طهران استهداف قواعد ومصالح أمريكية في عدة دول بالمنطقة، ملوحة برد أوسع إذا استمرت الهجمات. وانعكس هذا التصعيد مباشرة على حركة الملاحة، إذ تراجع عدد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز إلى 13 سفينة فقط، في وقت رفعت فيه الهند مستوى التأهب الأمني، ودعت أصحاب السفن إلى تجنب تشغيل بحارة هنود على السفن العابرة للمضيق. وبحسب تقارير، طلبت طهران من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب إذا تعرضت منشآت الطاقة الإيرانية لهجمات أمريكية. وفي الغضون، دعت باكستان جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس واستئناف الحوار، فيما أدانت قطر والإمارات والكويت الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وحذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر متزايدة مع تراجع مخزونات النفط. أما على المسار اللبناني، فبدأ الجيش اللبناني الانتشار في مناطق جنوبية تنفيذا للتفاهمات الأخيرة، بالتزامن مع تأكيد بيروت حصر السلاح بيد الدولة ومواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة في جنوب لبنان. متابعينا الكرام، هذا الموجز انتهى الآن. أشكركم على طيب المتابعة.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصم الجبابرة بعدله وعم جميع الأنام بجوده وفضله، فسبحانه وهو أحكم الحاكمين. أحمده على جزيل إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الرؤوف ذي الجاه العريض والقلب العطوف سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين، وسلم تسليما كثيرا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. أسعد الله صباحكم بكل خير.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو وعلى الموجة 92.1 FM. صباح الخير لإلك يا حجي خديجة.
1: صباح النور، بارك الله فيك.
0: آمين وفيك اليوم. الحمد لله رب العالمين. جمعة مباركة عليك
1: وعليك إن شاء الله وعلى كل مستمعينا. بقول للكل صباح الخير مرة تانية وجمعة مباركة عليكم.
0: نعم، إذن منقول لمستمعينا الكرام أهلا وسهلا فيكم بهاليوم المبارك، يوم الجمعة سيد الأيام، ومنحييكم ومنرحب فيكم أجمل ترحيب، ونسأل الله أن يجعل هذا اليوم مليئا بالخير والبركة والطمأنينة علينا وعليك وعلى المستمعين.
1: آمين، اللهم آمين.
0: بارك الله فيك
1: وفيك. آمين.
0: شو بتحبي تسمعي حجة؟ في عندي ثلاث أناشيد جاهزين: قد حننت إليك، حنيت أنا حنيت، ودنيا تزول.
1: أول واحدة بنقبلها، هني كلهم مقبولين. كله ما شاء الله. نعم. وحلوين، بارك الله فيك.
0: آمين.

0: نعم حاجي، بحب صبح على المستمعين الكرام اللي مصبحين علينا من الصباح الباكر.
1: ما شاء الله.
0: نعم، في عنا
1: الأخ ديب.
0: نعم
1: لك أخ ديب، صباح الخير وجمعة مباركة عليك وعلى عائلتك إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كمان الحاج أحمد محمد كمان بقول لك أهلا وسهلا فيك وصباح الخير لك وجمعة مباركة عليك. كمان
1: الأخ حكم معنا، بنقول لك صباح الخير وجمعة مباركة عليك إن شاء الله.
0: نعم، كمان الأخ حسين عطول بيصبح علينا من الصباح الباكر،
1: ما شاء الله.
0: كمان بنقول له يسعد لنا صباحك وجمعة مباركة عليك كمان إن شاء الله تعالى.
1: بارك الله فيكم جميعا، يعني بحب صبح الكل. وكمان معنا الأخ أبو دنيا، بقول لك صباح الخير وجمعة مباركة عليك وعلى عائلتك إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. والأخت كمان سمر إبراهيم، بقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك وجمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى.
1: أهمين.
0: كل اللي بيحب يصبح علينا بيقدر يبعث لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة،
1: كمان يبعث لنا على الرقم 0410-830-930.
0: نعم، يمكن في بعد حدا يمكن ما ضيف هالرقم حجي أو ليك.
1: أنا بظن الكل عندهم إياه، ما هي؟
0: نعم.
1: لعله حدا دخل جديد عم يسمعنا، الرقم كمان رح عيده بالعربي.
0: نعم.
1: 0410-830-930. وكمان منحب يعني نقول للمستمعين يبعثوا رسائل ما فويس، لأنه صعب إن نسمع الفويس.
0: نعم أكيد.
1: نحن ويعني على الهواء. وكمان بحب صبح على الأخت أم عدي، بقول لك صباح الخير وجمعة مباركة عليك.
0: نعم، كمان أنا بحب صبح عليها وبقول لك أهلا وسهلا فيكي معنا ويسعد لنا صباحك وجمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى. فبتشكر كل اللي هني عم يسمعونا على هيدي الموجة 92.1 FM وعلى الديجيتال راديو.
1: كمان منحب صبح على الكل على سوري عفوا
0: اللي عم يسمعونا على الويب سايت.
1: طبعا اللي عم يسمعونا على الويب سايت 2mfm.org، يعني برات سيدني حتى برات استراليا بيتابعونا على هالموجة. ونحن منقول للكل يعني اللي عندهم مساء منقول لهم مساء الخير، واللي عندهم مثلنا صباح صباح الخير. وكمان منصبح على اللي ما عم يراسلونا عم يسمعونا هني.
0: نعم.
1: على السمع
0: كتار. نعم.
1: أكيد. منقول للكل صباح الخير وجمعة مباركة عليكم
0: إن شاء الله تعالى. كمان بحب صبح على الوالدة الكريمة، بقلك يسعد لنا صباحك وأهلا وسهلا فيكي وجمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى، ونتمنى تكوني بأتم الصحة والعافية إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله. وكمان بحب صبح على الحجة أم خالد، بتواصلنا هي تتواصل معنا دائما.
0: نعم.
1: بقول لك يا حجي صباح الخير وجمعة مباركة عليكي، وبطلب من كل مستمعينا ما ينسونا من دعوة صالحة في ظهر الغيب لألي وللحجي جهاد.
0: بارك الله فيك.
1: ولكل اللي بحاجة لدعاء. نعم. للمستضعفين كمان.
0: نعم.
1: وين ما كانوا بحاجة لدعائكم. نعم. ادعوا للمسلمين والمسلمات، لمرضى المسلمين والمسلمات.
0: نعم.
1: كمان
0: إن شاء الله.
1: بارك الله
0: على فكرة الحج أم خالد هديك الأسبوع راسلتني على الواتساب الخاص بالإذاعة
1: كمان. ما شاء الله كان حلو.
0: فإن شاء الله تعالى تكون عم تسمعنا وتبعت لنا مسج على الواتساب الإذاعة، أو إذا حبيت يعني الواتساب اللي عنا ما في مشكلة أبدا
1: كمان.
0: نحن بدورنا منوجه التحية إن شاء الله تعالى. بحب كمان أقول جمعة مباركة لكل اللي عم بعتولي على الواتساب الخاص فيني. الحج سلام ما بتقطش كل أسبوع ما شاء الله،
1: ما شاء
0: كان
1: الله.
0: نعم، بحب إلا جمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى وزوجك الحاج فوز وعلى أفراد عائلتي كلهم إن شاء الله تعالى. كمان عنا الأخ،
1: عنا الأخ إبراهيم فروخ كمان من لك صباح الخير وجمعة مباركة عليك.
0: نعم إن شاء الله.
1: والأخت حنان دبوسي أظن بعتت لنا كمان
0: من
1: لك صباح الخير وجمعة مباركة عليك.
0: بسم الله عليك، يعني على الموجة معنا
1: ما هيك.
0: بارك الله فيك وبقول لك كمان للحجي جمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى.

0: إذن مستمعينا الكرام، اليوم هو الجمعة الثاني من صفر من السنة الهجرية 1448 الموافق لسابع عشر من تموز يوليو من سنة 2026. ننتقل مع الحجي خديجي لحتى تخبرنا بمواقيت الصلاة لليوم وغدا صباحا
1: إن شاء الله. اليوم وقت الظهر إن شاء الله بيدخل الساعة 12:05، أما العصر فوقته 2:49 دقيقة، أما المغرب فصار 5:08 دقايق، عم يطول شوي شوي. اللي عم بيصوموا عندهم صيام قضاء يعجلوا، لأنه هلأ الصيام يعني سهل وحلو صيام الشتاء
0: أكيد.
1: والعشاء، أما وقت العشاء فحيكون إن شاء الله الساعة 6:32 دقيقة. الفجر ليوم غد السبت بيدخل الفجر الساعة 5:26 دقيقة، والشروق 6:56 دقيقة، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: نعم، بارك الله فيك.
1: يعني هو طبعا أوقات الاستئناس الإنسان بده نعم. طبعا هو بالمراقبة الشرعية
0: يراقب.
1: وبالناس ثقة يأخذ منهم أنه اللي راقبوا هني نعم. بيأخذ نعم. طبعا
0: إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك. نعتذر من الأخ أبو دنيا، ما بنقدر نسمع المسج هلأ، إذا بتحب تكتب كتابة إن شاء الله تعالى يعني نقدر نقرأ الكتابة على الهواء، ولكن الفويس ما بنقدر نسمع إذا يعني عم يكتب الظاهر، فحننتظر.
1: صباح الخير وجمعة مباركة عليكم، مباركة عليك كمان
0: وعلى الأمة الإسلامية نعم. بالخير والعافية، بارك الله فيك يا أخ أبو دنيا. نحن سبحان الله صبحنا عليك لأنك مصبح علينا من الصباح الباكر، ولكن حلوة هلأ الصبحية هلأ، بارك الله فيك ومشكور ومأجور إن شاء الله تعالى. كمان من قلن إذا حدا بيحب يسمع أنشودي معينة
1: يبعتوا
0: لنا وقت بيكون عندنا نحن مجال من سمعن إياها، ومثل ما بيقولوا الصبق شم الحبق اللي بيبعت أول الشيء من سمعه الأنشودي.
1: كمان إذا حدا بيحب يسمع قد زادني شوقا لأني أنا كمان حابي أسمعه.
0: أيوة.
1: شوقا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا عندك إياها بالليست حج جهاد ما بدنا نغلبك يعني، فإذا حدا مثلي بيحب يسمعه يكتب لنا ويقلنا. أنا متأكدة إنها حلوة وكتير بيحبوها
0: وموجودة.
1: يلا نسمع،
0: يلا حلبي لك طلبي،
1: بارك الله فيكي.

0: نعم، هلأ حجي صار وقت أنه نخبرنا مستمعينا شو نعم. فقراتنا لليوم. فالفقرة الأولى هي اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان
1: نعم بعنوان فضل الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر بين البشر.
0: نعم، بما أنه قربنا يعني حنقرب، بلشنا نقرب من شهر المولد.
1: نعم صحيح،
0: يعني شهر المولد
1: صحيح،
0: يعني وقبل كمان لسه شوي منحب نحكي عن هالأمور.
1: هو نحن بكل وقت منحب نحكي عن فضل النبي عليه الصلاة والسلام، بس سبحان الله منتظرين يعني نعم. هالشهر اللي فيه البركة اللي ولد فيه سيدنا محمد
0: صلى
1: عليه
0: الله
1: الصلاة
0: عليه
1: والسلام.
0: نعم بشهر ربيع الأول. نعم بارك الله فيك.
1: أيوة
0: فهيدي الفقرة الأولى اللي خبرتنا عليها الحجة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هو ظاهر، أكيد ظاهر بين
1: نعم.
0: البشر. نعم
1: جزاه الله عنا خيرا،
0: نعمة من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا.
1: نعم
0: سبحان الله العظيم. نعم حج أحمد، بنقول لك وعليكم السلام، وإن شاء الله تعالى بعد أول فقرة منحاول نسمعك الأنشودة اللي طلبتها على الرأس والعين. منصبح كمان على الأخت روعة الخواجة.
1: كمان أنا بقول لها صباح الخير يا أخت روعة، بارك الله فيك وجمعة مباركة عليك
0: إن شاء الله تعالى. كمان عنا فقرة تانية لليوم إن شاء الله تعالى، يعني هي خواطر وفقرة حقيقة مهمة،
1: مهمة جدا
0: جدا جدا
1: صحيح،
0: لسيما بهالأيام.
1: نعم
0: يعني كان من زمان هو بتدلى على مدار الأيام والأزمان مهمة
1: صحيح.
0: ولكن هلأ الظاهر كمان لسه مهمة أكثر وزاد الاهتمام فيها، اللي هي
1: نعم أزمة أخلاق.
0: أزمة أخلاق
1: يعني فيها أشياء هلأ بتسمعوها إن
0: ما
1: شاء الله،
0: ما حنحكي شيء هلأ
1: طبعا.
0: فيها ونفصل
1: إن شاء الله،
0: حنتركها لوقتها إن شاء الله تعالى حتى يكونوا متشوقين.
1: نعم
0: شو هي
1: وخليك وابقوا معنا يعني على السمع، ما تروحوا
0: ما حدا يغير هالموجة.
1: نعم
0: ولا حدا يروح محل، طولوا بالكم خليكم شوي بالبيت والدنيا برد برا
1: وكمان مطر.
0: نعم مطر، وسبحان الله يعني لما فت على الاستديو حجة لقيت كتير كتير كتير برد، فسبحان الله الطقس اليوم كتير بارد. فحسب ما ذاكرين اليوم بسيدني درجة الحرارة 16 وحترتفع لتوصل بس 18، وأكيد الإحساس فيها أقل من هيك
1: بالنسبة
0: يعني
1: لأنه ما في شمس
0: 12.
1: نعم
0: سبحان الله، وشتي يعني مثل ما شايفين 60% شتي، ولكن هي أكتر من هيك
1: الله أعلم. نعم صحيح،
0: وغدا كمان السبت عم يقولوا طقس ماطر، احتمالية الشتي هي 90%،
1: ولكن الحرارة شوي حترتفع درجة يعني 18
0: حتكون 18 عندك 19. نعم صحيح
1: عفوا.
0: طيب فمن إلكن إذا كنتوا طالعين من البيت فحضروا حالكم لأنه الطقس برا كتير بارد، خدوا معكم جاكيتات سميكي، خدوا معكم المظلة كمان لأنه بدها.
1: ملاحظة شيء حجي جهاد، أنت اليوم أنت برداني أكتر مني، أنا عادة أنا اللي عطول بكون برداني.
0: نعم
1: ما بعرف في سبب ماني عم بعرفه أقولك ليه،
0: يمكن سمك التياب
1: لعله، الله أعلم الله أعلم. أو
0: هيتو في شي عندك هيك خبيتي بعد بعد طلعي،
1: يمكن لأني مستعجلة متشوقة أوصل لهون وشوفك أيوة يعني وكون معك،
0: بارك
1: الله فيك، فهذا خليني يعني أشعر بالحرارة عرفتي
0: بارك الله فيكي هذا من كرمك يا حجي
1: بارك الله فيكي.
0: إذن مستمعينا الكرام لحظات ونبدأ معكم فقرتنا الأولى لليوم.

فضل الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر بين البشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. ويقول الله جل وعز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، لقد عظم الله تبارك وتعالى قدر جاه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وأمر عباده المؤمنين بتعظيمه.

0: الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام على نبي الهدى الموصوف بالأفضلية سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان واقتدى بشريعته ووالاه.
1: اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، أفضل خلق الله وأجمل خلق الله وأسعد خلق الله وأكرم خلق الله وأعلم خلق الله وأحلى خلق الله وأشجع خلق الله، وعلى آله وصحبه الشموس والأقمار ومن كانوا صادقين صابرين مخلصين
0: عليه الصلاة والسلام. مستمعين الكرام، ومعنى قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين، أي من الله على من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم عربيا مثلهم، ومن ولد إسماعيل، وكان لهم شرف بكونه منهم. ومعنى يتلو عليهم آياته أي القرآن، بعدما كانوا أهل جاهلية لم يطرق أسماعهم شيء من الوحي.
1: نعم، ومعنى ويزكيهم أي يطهرهم بالإيمان من دنس الكفر والطغيان، ومعنى ويعلمهم الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة، ومعنى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، معناه من قبل أي من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى لفي ضلال أي عمى وجهالة، ومعنى مبين أي ظاهر لا شبه فيه. فصلى الله على النبي ما أعظمه وما أجل قدره وما أرفع مكانته.

0: وإذا كان الله مدحه وكرمه وشرفه وأثنى عليه، فما مقدار ما تمدح الورى؟ وقد كان بعض المادحين يمدح الله تعالى ثم بعد موته رؤي في المنام فقيل له: لما لم تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذا الله أثنى في الكتاب المنزل عليه، فما مقدار ما تمدح الورى؟
1: الله، ما شاء الله. كان
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابنا الكرام، وأما قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، والرسول أي محمد عليه الصلاة والسلام، ومعنى من أنفسكم أي من جنسكم ونسبكم، عربي قرشي مثلكم، ومعنى عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم أي على إيمانكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قيل: لم يجمع الله اسمين من أسمائه لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى تشريفا وتعظيما وإجلالا لنبيه عليه الصلاة والسلام، ورفعة لقدره وتكريما له ومحبة، أقسم بحياته فقط بين كل الأنبياء والمرسلين.

0: فما أعظمك يا سيدي يا رسول الله. أعظم إنسان خلقه الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم قائد خلقه الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكم في القرآن من آيات تدل على عظيم فضله وعلو مكانته وشرفه صلى الله عليه وسلم، منها عندما أخذ الله ميثاق النبيين ليؤمنن به ولينصرنه، قالوا: ومنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام أقررنا. وهؤلاء عليهم الصلاة والسلام مشاهير الرسل وأفضل رسل الله، وهم أولو العزم. وهؤلاء مشاهير الرسل وأفضل رسل الله وهم أولو العزم عليهم الصلاة والسلام.
1: مستمعين الكرام، وقدم الله نبينا صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتكريما لشأنه، فما أعظم شأنه عليه الصلاة والسلام، وما أرفع درجته وأعلى مكانته. جعله الله شفيعنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، وسقانا الله من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين آمين.

0: فيا سيدي يا رسول الله، من لا يؤمن بك لا يكون مؤمنا، ولو ادعى أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبكل الأنبياء والمرسلين دونك، لأن الله تعالى قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا.
1: نعم حجي، فهذه الآية دلت على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم غير مسلم، وأما من عرف الله ورسوله ونطق بالشهادة ولو مرة في عمره ورضي بذلك اعتقادا فهو مسلم مؤمن.
0: وإذا وجب الإيمان بالله تعالى وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وجبت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك مما أتى به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول. صدق الله العظيم. قال القاضي عياض: فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته، وقرن طاعته بطاعته، ووعد على ذلك بجزيل الثواب، وأوعد على مخالفته بسوء العقاب، وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه.
1: يا الله، وأنت يا سيدي يا رسول الله القائل: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني.

0: يا سيدي يا رسول الله، جعلنا الله من الذين يطيعونك على الدوام ويطيعون الله عز وجل.
1: يا سيدي يا رسول الله، جعلنا الله من الذين يشربون من حوضك يوم القيامة.
0: يا سيدي يا رسول الله، جعلنا الله من الذين يحشرون تحت لوائك يوم القيامة.
1: يا سيدي يا رسول الله، جعلنا الله من الذين يرونك قبل الخروج من الدنيا يقظة.
0: يا سيدي يا رسول الله، جعلنا الله من الذين يحشرون في زمرتك آمنين.
1: اللهم آمين. آمين. اللهم آمين. يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك، ما لاح نجم وما ناحت على الأيك الحمائم، صلى الله عليك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: بارك الله فيك حج جهاد.
1: آمين. وفيك، ما أجمل هذا الكلام والصفات،
0: وما أجمل مدح النبي عليه الصلاة والسلام.
1: صحيح، صلى الله عليه وسلم.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لنتابع معكم إن شاء الله تعالى فقرات برنامجنا كالمعتاد.
1: نعم، صلى الله على حبيبينا محمد. أنا يعني كنت منسجمة كتير بهالأنشودة الحلوة. سبحان الله حجي جهاد هالأناشيد اللي من قديمة شوي، يعني فينا نقول ما كتير كتير، بتحسي بيرجع هيك بيتذكر مننسر لما نسمعهم، يعني
0: مثل بيقولها للجبل للزمن الجميل.
1: أيوة
0: من زمان سبحان الله. الأناشيد يعني بتقولي إنه كل ما طلعت أنشودي ما شاء الله، وكان هالأنشودي يعني غير شكل، بترجعي بتسمعي مثل ما عم تقولي القديم، بتقولي الله ما أجملهم.
1: هو كل مدح النبي، كل شيء فيه مدح الرسول عليه الصلاة والسلام حلو، وذكر الله عز وجل كمان.
0: نعم.
1: عز وجل
0: بحب نصبح.
1: من صبح الأخت هدى بلقيس من إلك صباح الخير وجمعة مباركة عليكي.
0: نعم إن شاء الله تعالى. كمان من صبح على الأخت نجاة من إلك يا هلا وغلا فيكي، ويسعد لنا صباحك وجمعة مباركة عليكي وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى. مستمعينا الكرام، عنا فقرة أزمة أخلاق.
1: نعم،
0: ولكن قبل حنتابع شوي بالأنشودي وبعدها حنحط فاصل إعلاني ومنتابع إن شاء الله.

0: 2MFM سبونسر.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
3: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.

0: حجي ما عاد عندنا وقت كتير، ولكن بدنا نحكي بالموضوع اللي وعدنا مستمعينا فيه.
1: نعم.
0: اللي هو بعنوان أزمة أخلاق.
1: نعم.
0: يعني حنتحدث عن ظاهرة مؤلمة انتشرت بين بعض الناس، ويعني من جبل الغيبة والنميمة والخوض بأعراض الآخرين.
1: نعم. وكرمال في ازدياد ما هيك؟
0: أيوة سبحان الله. فقد يجي شخص يقول هل سمعت ماذا فعل فلان مع زوجته؟
1: نعم كمان قد يقول شخص هل أو امرأة أو شخص خلينا نقول امرأة، هل عرفتي ما سبب انفصال فلانة مع زوجها؟
0: وهيدا كتير بهالأيام.
1: أيوة.
0: يعني هو السبب عم يصير فيه انفصال كتير.
1: صحيح.
0: والهيدا اللي عم يجر الناس لهالكلام أكتر. نعم. عرفتي ليش فلان طلق مرته؟ أو عرفتي ليش طلقت زوجها؟
1: يعني البعض عايش لا يعرف، بس بده يعرف أخبار الناس. يعني
0: صحيح.
1: بس منتظرين لحتى يلقطوا
0: تقع الواقع.
1: أيوة سبحان الله. كمان بيقولوا إنه شخص معه مال كتير ليه ما عم يغير أساس بيته؟ يعني طيب أنتو شو بدكم؟ مبسوط.
0: نعم.
1: عايش لو كان عنده مال قد يكون عم يستعمله في طاعة الله، في التصدق.
0: نعم.
1: وهو بده يعيش عيش التقشف.
0: نعم.
1: فهو عنده مال كتير ليه ما عم يغير عفش بيته؟ هيك في ناس بتحكي.
0: يعني لو كان معه مال مثل ما قلتي عم يحطه بالخير. نعم. يمكن عم يبعته لحدا فقير أو تاركه لشخص يعني هو يمكن بأمس الحاجة لإله.
1: صحيح.
0: أو عم يتقشف مثل ما قلتي. فسبحان الله كمان في ناس حجي خصوصاً هول اللي هيك عندهم بنايات كتير ساكنين جنب بعضهم.
1: أيوة.
0: أو بيوت جنب بعضهم. قد يشوفوا شخص فايت عند امرأة مثلاً. بيقولوا مين هيدا اللي بيجي بيزور جارتنا كل من فترة لفترة؟ يعني الواحد بدال ما يحسن الظن يقول يمكن أخوه، يمكن عمه، يمكن خاله، يمكن ولد من أولاد إخواته.
1: حتى ما بس هيك، إنه ناس عم بيزوروا، مين هاللي عم بيزورون؟ بتلاقين قاعدين بس إني عم بيراقبوا.
0: نعم.
1: بيوت غيرهم.
0: نعم نعم.
1: والعياذ بالله.
0: صحيح.
1: يعني هذا الشيء خصلي ما منيح أبدا.
0: لأن نعم. الشخص بده يحسن الظن. صحيح. وتحسين الظن بده
1: ذكاء. نعم.
0: ما هيك دغري يطلقوا
1: الكلام،
0: العنان للسانهم بالكلام، وشو بفكروا براسهم بيحكوا. نعم.
1: سبحان الله.
0: يعني
1: هيدا
0: مش هيك.
1: هيدا بلاء يعني، والإنسان بده ينتبه قبل ما يجي ملك الموت.
0: نعم.
1: بده ينتبه على نفسه.
0: يعني نحن حجي ما عم نطرح حال الأسئلة أو الكلمات إنه بس هيك، إنه
1: هيدي نماذج يعني عم تصير.
0: لا نماذج من العبارات عم تصير.
1: نعم.
0: حياتنا الحالية هلأ اللي صرنا عم نسمعها كتير.
1: صحيح.
0: يعني وين ما رحتي حقيقة، وين ما رحتي حجي، وين ما جيتي، لو حتى عدتي ببيتك التليفونات بتجيكي على البيت، مشاكل ومصائب وطلاق ومرض وزواج يعني هيدا كله.
1: صحيح.
0: وين ما رحتي وين ما جيتي بدك تسمعي.
1: أنت وماشي على الطريق أحيانا رايحة بدك تجيبي غرض، بتلاقي جماعة قاعدين عاملين قاعدة وبتسمعين عم يحكوا.
0: صحيح.
1: كمان عم يحكوا وعم يستغيبوا.
0: صحيح.
1: عم يحكوا يعني بأعراض الناس كمان.
0: نعم.
1: حتى
0: أحيانا بتكوني قاعدة بالمطعم أو أنت ومرأة بجيب محل.
1: نعم.
0: تسمعين عم يحكوا. يعني أحيانا مش أنت بتتعمدي انه استمع بيجي لعندك.
1: ايوه.
0: ولكن انه احيانا بتتفلفلي انه شو طالع بايدك، بروح بقول لهم، بروح بنصحهم. بس صار بهالايام حجي يعني كنا عم نحكي فيها من قبل انه الشخص احيانا بيشوف شغلي على شخص، بتقولي انه بروح بنصحه، قد يعني تستشيري شخص تاني لتستعيني فيه، انه شو رايك بروح بستشير بنصحه.
1: نعم.
0: فاحيانا بتقولي بتخافي، مش كل الناس بتتقبل. صح. النصيحة.
1: صحيح. ملك يعني
0: قد ياخدوك عدوي،
1: ما بيعرف إذا كنت فيكي تقوي قلبك
0: وتنصحي
1: أو. فالإنسان سبحان الله يعني ما بيعرف
0: حقيقة، لأنه في ناس لما بتنصحيهم بياخدوك عدوي، ما بيقعدوا بيحكوا معي
1: مع الأسف.
0: نعم. نعم أكيد.
1: وما بس هيك حجي، كمان حجي جهاد إنه في الأخبار اللي بيطلعوها بيرشوا لها شوية هيك
0: بحار.
1: أيوة. بيزبط مثل بيقولوا بيزيدوا لها، ما فينا نقول طبعا أكيد ما بهذا، إنه كأنهم عم يطبخوا طبخة بيزيدوا لها.
0: نعم.
1: البهارات وبيزيدوا لها أشياء.
0: نعم.
1: هي سبحان الله.
0: أحيان يعني قد شخص يجي يقلك عن ناس هو ما قصده الإصلاح، هو بيزعمه عم يبين لك إنه هو بده.
1: نعم.
0: الإصلاح، ولكن هو بس بده يستغيب مشان الغيبة والنميمة أو الفضيحة أو الانشغال بتتبع أخبار وعورات الناس.
1: نعم.
0: يعني مثل ما قلتي عديكي عن الرش البهار والكذب. سبحان الله العظيم. وأحيان بتحاولي تمنعيهم.
1: شو بيجاوبوكي على السريع بكل برودة؟ شو حكينا ليش؟ في ناس يقولك طيب شو حكينا نحن؟
0: نعم نعم
1: الله أكبر.
0: نعم سبحان الله. هل هالشهوة اللي بعض الناس بتجر صاحبة للوقوع حتى بأعراض الناس؟
1: صحيح.
0: والعياذ بالله تعالى يا لطيف.
1: وهون بهالوقت حج جهد بيجي الشيطان بيزين لنعمله للشخص وبيخليه يتمتع أكتر، هو عم يحكي بيخليه يزداد، والتاني يعني كأنه بيعطيه بيفتح له الطريق.
0: نعم يعني بتصير عندهم الكذب والغيبة والبهتان والنميمة مثل شربة المي. صحيح.
1: نعم.
0: سبحان الله العظيم. وبيصير هالشي بيتدخل، في ناس بتتدخل باللي بيعنيهم واللي ما بيعنيهم. بدهم يتدخلوا بمين من كان، يعني ما عندهم حدود. وإذا في شغلة بدهم يعرفوها حجي بدهم يعرفوها، لو على التليفونات، لو بدهم يروحوا يزوروا الشخص من بيت لبيت بس لحتى يجمعوا سمعوا كلمة، بده يجمعوا المعلومات القصة كلها من أولها لآخرها ويحبكوها. وهي إذا ما زادوا من عندهم
1: أكيد
0: حب يعني في نفسهم. سبحان
1: بعض الحالات.
0: الله.
1: نعم.
0: الشخص يلتهي بنفسه بحاله. بيقولوا في أمثال يعني حقيقة أنه بمحلة بيقولوا قال الجمل لو شاف حردبته لو وقع وفك رقبته.
1: سبحان الله. فهذا ينشغل بعيوبه عن عيوب الناس. مين ما عنده عيوب يعني منا، نحن سبحان الله منا معصومين.
0: نعم.
1: ولكن الإنسان ينجي نفسه يشتغل على حاله.
0: نعم.
1: كل واحد يشتغل على حاله لأنه في وقت بده ما بيعرف، يعني نحن يمكن ما نطلع من هون هلا. صحيح. الله أعلم.
0: يعني هني بعض الناس ما سمعوا بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أي واضحة. سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم.
1: كمان حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني الإنسان بيروح بقى بيسمع وبيروح بده يحدث إن كان كذب أو غير كذب أو صحيح. فإذا كان حدث بكل حكي سمعه قد يكون في أشياء فيها كذب بيخبر فيها الناس. يعني شو ما سمع خلص بده يطلع ويخبر.
0: نعم. يعني كتير من الناس صاروا هلأ بهالأيام منشغلين بالقيل والقال وتنقيل الكلام ومتابعة الأخبار. يعني بيكون هن عندهم أخبار متلتلة.
1: نعم.
0: بدهم يتبعوا أخبار الناس.
1: صحيح.
0: أما للشماتة أو لإشباع الشهوة والرغبة اللي هن عندهم إياها بنفسهم. يعني مثل ما عم تقول أختنا ما حنذكر اسمها لعله ما بتحب ينذكر اسمها، أنه بيحكوا على المرأة أنه هي الحق عليها أحيان بعض الأحيان. نعم. بعض الناس يعني انه وقت اللي بيكون في خلاف بينه وبين زوجها، ليش احيانا ما بيكون انه يمكن هو يمكن هي، الله اعلم.
1: ما حدا البيوت ما بيعرف فيها
0: البيوت
1: الإنسان.
0: اسرار
1: ما بيعرف شو عم بيصير.
0: نعم. ما حدا يتدخل وما حدا عايش بيناتهم. يعني ما يتدخلوا باللي ما بيعنيهم.
1: يعني بتطلعي على حياه انه بعض الناس اللي هن
0: بيتدخلوا
1: عندهم هالبلاء بيكونوا غرقانين بالمعاصي.
0: نعم.
1: غرقانية بالمعاصي والآثام. سبحان الله العظيم. ومع كل هيدا كله بيقعدوا بيحكوا
0: بيتبعوا عورات الناس وعيوبهم
1: وبيغضوا الطرف عن عيوب أنفسهم.
0: نعم.
1: الله يصلح
0: لك. آمين. لا في ناس كمان مش ما بيخبوا بيكتموا. نعم. بيحكوا وبيفضحوا.
1: نعم.
0: إنه هيدي أسرار بيتك ليش عم تطلعيها لبرا؟
1: صح.
0: ليش عم تقولي لفلان وعلان؟ ليش عم تحكي عليهم انه ان كانوا انه ببيتك ولا برات بيتك؟ ليش عم تفضحي؟
1: هيدا
0: اذا فيك انصحي.
1: صحيح. هيدا ما بس هيك حجي، هذا اللي منواجهه يعني بالحياه اللي بيقولوا حياتنا. ولكن اذا بدنا نطلع اكثر لمواقع التواصل الاجتماعي
0: هيدا
1: ولا اجتماعي يعني مثل ما يقال.
0: نعم. إذا بدنا نفتح هالباب باب كبير
1: يقول يعني صاروا كل حركة عم تقوم فيها أو عم يقوم فيها الشخص بده ينشرها وين؟ على لمواقع التواصل الاجتماعي
0: للأسف للأسف
1: يعني، وأشياء وقرارات ومشاكل وأخلاق يعني أشياء.
0: وهلأ فقت، هلأ يعني بدي فوت نام، هلأ شربت نعم. مي، هلأ بدي أكل
1: مع التفاصيل يعني.
0: مع التفاصيل يعني، حتى حجي
1: هيدا بلاء،
0: بلاء كبير. حتى يعني في البعض بيصوروا كل فنجان المي بدهم يشربوه، الأكل اللي بدهم يأكلوه. طب أنت صورتيها وانشرتيها والآلاف شافوها قبل ما تأكليها، ضمني أنت شو حيصير فيكي من وراء اللي شافوا هالصحن الأكل اللي بدك تأكليه؟
1: الله أعلم.
0: حقيقة حدا فكر فيها أنه أنا عملت أكلي صورتها قبل ما بلش بالأكل، الناس شافوها، يعني أنا ضمني أنه حأكل منها
1: وعديك عن التعليقات.
0: ايه
1: اقرأي بقى التعليقات من الناس يعني اللي بيعرفوا لهالشخص والغريب.
0: نعم، عديك يعني الصور
1: كمان، سبحان الله العظيم. يعني الإنسان عن جد ما
0: صور
1: شيء
0: الأنفصل يعني صوروا حالهم
1: صحيح
0: ويعرضوها.
1: ليش طيب؟ ليه؟ إنه ليه ما نكون نحن من نعاون لبعضنا البعض على وساوس الشيطان هيدا ومداخله، لأنه هيدا كله بيوسوس له للإنسان. عمال هيك عمال إظهار فرجي حرك. طيب ما في لزوم يعني تلاقي واحدة عملت لك بتعرفي بحالة ومتحجبة وبتقعد بتعرض حالة بشكل يعني منو لائق، منو لائق. الإنسان المطلوب يعني شو اسمه حجاب هذا الإنسان، لتكون هي عندها حجاب، عندها حياء،
0: نعم
1: تنتبه
0: أكيد
1: على حالة. وسبحان الله العظيم
0: كتير صورة للقاسي والدالي كتير. لأنه يعني في ناس
1: أيوة منحزن. تفضل
0: أكيد نعم. أنه في ناس عندهم نفوس ضعيفة
1: صحيح،
0: وبده بس يلبي رغباته وشهواته وقد يحكي بعرضة لهيدي البنت أو الامرأة اللي حمل
1: ما هني عم يدفعون لا يعملوا هيك، لأنه أكيد هلا يعني بدهم يسمعوا ويشوفوا، بدهم يحكوا بهالموضوع، بدهم يحكوا فيه
0: صحيح.
1: وشو بيتبعوا من كلام بظهرهم
0: غير الزيادات مثل ما قلنا البهار.
1: أيوة هيك
0: نعم سبحان الله. ليش لحتى نعمل هيك؟ وليش لحتى ما ننصح؟ ليش لا نفضح وما ننصح؟ خلينا ننصح بعدنا.
1: نعم.
0: ويعني إذا بتعرفي شخص إنه بينتصح منك انصحيه، أما في أشخاص بتخافي تروحي تحكي معهم لعله ياخدوك عدو. أحيان إذا نصحتيهم إنه لا ما تقول هيك، ما تتصرف هيك، ما تعمل هيك، عن جد بيبطلوا يحكوا معك، بياخدوك عدو وبيعرضوا عنك إنه أنت ما عم توفيهم بالشي اللي عم عم يقولوه، بس أنا عم أنصحك لله تعالى.
1: لله تعالى صحيح. الإنسان بده يكون يعني مرآة أخيه، ما هيك؟
0: أكيد
1: يعني بده يحاول يساعد ويصلح، وكمان بده الإنسان يتقبل، بده يتقبل. يعني سبحان الله كان يقولوا، شو كان يقولوا مثل ما قلتي مثل، كانت النصيحة
0: جمل.
1: نعم. سبحان الله العظيم.
0: يعني ما ننسى كمان أمر مهم حجي، إنه أنا لما بستر على عيوب الناس الله يستر على عيوبي.
1: نعم صحيح.
0: بتبطل الناس تشوف عيوبي مصر. الله يستر علي وعلى اللي عندي.
1: نعم.
0: ويعني الله يستر علينا وعلى مستمعينا وأولادنا وأولاد المسلمين جميعا وين ما كانوا، الله يستر عليهم.
1: آمين. الإنسان بده يشوف اللي أعلى منه أو شو بيقولوا أرفع منه بالتقوى وبالصلاح، يقلده يعمل مثله ويمشي على طريقه إن شاء الله، ويصاحبه لأنه هو القصة الصحبة حجي.
0: أكيد أكيد الصاحب صاحب. أيوة كمان
1: الصحبة السوق لوين بتوصل. أما إذا كان الشخص صاحب إنسان عنده تقوى وعنده ورع، بيقول له مش معي على مجلس علم الدين، مش نتعلم، بياخده معه يعني هيدا قداحله بيسمع منه، بيترقى، بيتعلم
0: فيه كمان للشخص،
1: بيتعلم وبيطبق، بيصير بيشوف هالأشياء هيدي. ما يعني ما في ضرورة يعملها، ما إلا يعني ما إلا لزوم.
0: نعم
1: ليه؟
0: نعم شيء تافه
1: يعني سبحان الله.
0: في آيات إنه حتى يتعاونوا على هالشيء. نعم. بين بعضهم.
1: نعم يقول ربنا عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: الله يا الله،
1: يعني قداحله نحن
0: ده بحاجة لنكون
1: بحاجة
0: هيك.
1: نعم نطبق نحن اللي عم نسمعه من آيات الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: هيدا يعني قرآن
0: صحيح،
1: الإنسان بده يسمع ويطبق، ما بس هيك بيحط بيسمع بس ما بيتعلم.
0: بدنا نعين نفسنا وغيرنا على الطاعة وتحسين الظن بالمؤمنين، تحسين الظن ببعضنا.
1: نعم.
0: مثل ما قلنا بالأول أنه تحسين الظن بده ذكاء.
1: نعم
0: سبحان الله.
1: هو موضوع هيدا بينحكى فيه وقت طويل، ولكن
0: الوقت
1: يعني.
0: نعم.
1: سبحان الله العظيم، كنا حابين انه نحكي فيه أكثر وناخد رأي مستمعينا لأنه
0: نعم.
1: عم يتواصلوا معنا
0: صحيح.
1: البعض بيحبوا
0: نعم.
1: انه يحكوا بهالموضوع.
0: فمنقول كل واحد يراجع نفسه
1: نعم
0: ويشوف هو شو عم يعمل وعم يطبق الشرع ولا لا.
1: نعم.
0: فما يحكي بأعراض الناس، ما يستغيب الناس، ما يتنقل بكلماته.
1: نعم.
0: لحتى نتخلص من هالأزمة.
1: نعم. كمان نعين أنفسنا حجي وغيرنا على الطاعة وتحسين الظن بالمؤمنين مثل ما قلتي. يعني هيدي الدنيا ما بقى، يعني الإنسان بده يفكر باللي بعد، ما هيك؟
0: نعم أكيد. ف اللي هو بيكون ملتهي بعيوب الناس وناسي عيوبه، عم يغفل عن عيوب نفسه وحاجته لإصلاحها. فسبحان الله المؤمن بيبلش بإصلاح نفسه بالأول، وبيحفظ لسانه
1: ويراجع
0: عن أذى الناس.
1: نعم، كل إنسان منا يراجع نفسه.
0: نعم.
1: شو عم يعمل.
0: نعم.
1: شو عم يتصرف،
0: وعن الوقوع بأعراضهم.
1: نعم.
0: الله يرحمنا.
1: آمين.
0: ويوفقنا لما يحب ويرضى.
1: اللهم آمين.
0: ويكون ينشأ أولادنا للنشأة الصحيحة الإسلامية اللي أمرنا فيها الله والرسول.
1: نعم، حتى يتخلصوا من أزمة الأخلاق.
0: الأخلاق. نعم. رجعنا للعنوان أزمة. نعم. أخلاق. فبتمنى مستمعينا الكرام تكون هالفقرة نالت أعجابكم واستفدتوا منها حقيقة، مثل ما قالت الحجي، حابين كنا نفتح خطوط لحتى نحكي معكم بهالمواضيع. يعني هيدا حجي كل سطر.
1: نعم.
0: بيرحكى عنه حلقة.
1: صحيح.
0: والناس قديش برا الناس عندها جواتها بدها تطلعوا.
1: بالفعل.
0: إن شاء الله تعالى فيما الله. بعد بنرجع نطرح. نعم. الموضوع وبنفتح الخطوط إن شاء الله تعالى، أو بيبعتوا لنا على الواتساب ونحن بدورنا. نعم. إن شاء الله تعالى.
1: يعني نحن بننسر لما المستمعين بتواصلوا معنا.
0: أكيد.
1: نحن بننسر بالكلام اللي بتبعتوه يعني، ومنحب إنه نتواصل معكم. بارك الله فيكم. يعني بنشكر كل مستمعينا اللي معنا وعم يراسلونا وعم يشاركونا يعني بهالمواضيع.
0: نعم. وبشكرك كمان حجي خديجة، نسريت كثير اليوم بوجودك، ولقائي أنا بيتجدد معهم غدا صباحا تمام العاشرة إن شاء الله تعالى. الله. فإلى الملتقى من إلا المستمعين، نستحفظكم. نعم. الله. وما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب، لا سيما اليوم الجمعة.
1: ما تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان بعد العصر
0: الورد.
1: ما تنسوا الورد 80. نعم. مرة. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي.
0: نعم، يغفر له ذنوب 80 عاما إن شاء الله تعالى.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا

من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت

ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد

وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا

قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقول

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم

أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا

فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها

تلك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه

لم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

افرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك، وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.
1: خلق الإنسان وصوره من العدم، وقدر رزقه وأجله، وعليه بكأس المنون قد حكم، وقضى عليه إما بالسعادة وإما بالشقاوة، وقد حكم بذلك وما ظلم. أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى وقسم، وأشكره على ما أولانا من النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الألم، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله. يا له من نبيٍّ شرف الله به المرسلين وبه ختم. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الفضل والكرم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نعم الله علينا لا تحصى، فالمال من نعم الله علينا، ومن الواجب علينا أن نشكر الله على نعمه. ومعنى شكر الله على نعمه أن لا نستعمل نعم الله في معصية الله، فالمال الذي بين أيديك فالمال الذي بين أيديكم من نعم الله عليكم لا تستعملوه فيما حرم الله وفيما لم يأذن به ربنا عز وجل. وبدنك من نعم الله عليك، فلا تستعمل بدنك في معصية الله. جوارحك من نعم الله عليك، فلا تستعمل يديك في معصية الله عز وجل، ولا تستعمل رجليك في المشي إلى ما هو محرم، ولا تستعمل عينيك بالنظر إلى ما حرم الله النظر إليه، ولا تستعمل أذنيك للاستماع إلى ما هو محرم عليك، ولا تستعمل لسانك فيما لا يحل لك أن تنطق به. فربنا عز وجل يذكرنا، يذكرك أيها الإنسان بنعمه عليك التي لا تحصى، فيقول عز من قائل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. لو أنك أغلقت عينيك لدقيقة واحدة وتصورت أن الله أخذ منك هذه النعمة، كيف ستكون حياتك؟ لو حاولت في بيتك أن تمشي وأنت مغمض عينيك، ستجد صعوبة حتى بالذهاب إلى الخلاء لقضاء حاجتك. عندها تعرف قدر هذه النعمة. من أعطاك هذه النعمة؟ الله عز وجل. ثم أنت تستعمل هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك لتعصي بها ربك من وهبك هذه النعمة. إخوة الإيمان والإسلام، نعم الله علينا لا تحصى، ولكنني سأتكلم عن نعمة اللسان. وفيه يقول الغزالي: إن هذا اللسان نعمة عظيمة، جرمه صغير وجرمه كبير. أي أن حجمه صغير، ولكن ما يوقعك به من المهالك شيء كثير. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال له النبي: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه الكلمة صارت العرب تستعملها للتنبيه، معناه انتبه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. أكثر الذين يدخلون النار بسبب هذا اللسان. فمن آفات اللسان الغيبة والنميمة. والغيبة ذكرك أخاك بما فيه بما يكره في خلفه. وأما النميمة فهي نقل القول للإفساد. بعض الناس لا يقدرون حجم الخطر الذي يتسببون به بسبب القيل والقال. الغيبة مفسدة للمجتمعات، مفرقة للجماعات، مدمرة للأسر. نعم يا أحبابنا، هذه الغيبة كم وكم دمرت ونفرت، بل وتسببت في نشر العداوات والقطيعة بين الأقارب. هذه الغيبة إياك أن تستقل من شأنها، فهي مفسدة عظيمة. والنميمة نقل القول للإفساد بين الناس. يذهب إلى فلان على صورة الناصح الشفيق فيقول له: فلان يقول عنك كذا وكذا. فذاك يسمع منه ثم يقول عبارات ضد فلان، فيعود هذا الشخص إلى ذاك الشخص ويقول له: فلان قال عنك كذا وكذا. فتنتشر العداوات بين المسلمين. هذه يقال لها النميمة. والغيبة والنميمة من أكثر مسببات عذاب القبر. أكثر الذين يتعذبون من المسلمين في قبورهم بسبب الغيبة والنميمة، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، أي النمام، معناه لا يدخلها مع الأولين، لأنه يستحق أن يؤخر ليعذب في نار جهنم قبل أن يدخل الجنة. ومن آفات اللسان الكذب، وهو الكلام بخلاف الواقع، فإن زاد عليه الإنسان أن حلف بالله كاذباً فتلك كبيرة من الكبائر، سماها النبي عليه الصلاة والسلام اليمين الغموس، أي التي تغمس صاحبها في النار. فإياك أن تستقل بهذا الأمر، أن تحلف كاذباً، تحلف بالله عز وجل، هذا من كبائر الذنوب، أن تحلف بالله كاذباً، وهذا يظهر عن عدم تعظيم الله عز وجل كما يجب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، معناه لا يكرمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر من هؤلاء المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وما أكثرهم في هذا الزمن، يقول: والله اشتريتها بكذا، وهو كاذب يحلف بالله لينفق سلعته. فليعلم ماذا أعد لأمثال هؤلاء من العذاب يوم القيامة. ومن آفات اللسان سباب المسلم، وهو من كبائر الذنوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، فالذي يسب مسلماً بغير حق ذنبه كبير، وأشد منه الذي يستعمل ألفاظ اللعن عن هذا المسلم بغير حق، كأن يقول: لعنه الله، أو الله يلعنه، وهذه الكلمات صارت تستعمل على ألسنة كثير من الناس من غير أن يتفكروا بعواقب الأمور. ومن جملة آفات اللسان قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أي أن يقذف بلسانه المؤمنات الطاهرات العفيفات الشريفات، وهذا يحصل على ألسنة كثير من الناس، يقول الواحد للآخر: يا ابن الزانية، أو يا أخ الزانية. هذا يقال له قذف، هذا ذنب كبير، بل قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات المدمرات. وذكر من هذه الذنوب الموبقات قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. كم وكم صارت المعاصي ترتكب على ألسنة كثير من الناس وهم لا يبالون، وأشد ما قد يقع فيه الإنسان بلسانه الكفر والعياذ بالله، كمن يسب الله أو يسب نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة، أو يستهزئ بالصلاة أو الصيام أو غير ذلك من شعائر الإسلام، فإن هذا مما يخرج من الدين، ويلزم الإنسان أن يعود فوراً إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. إخوة الإيمان والإسلام، هذا اللسان الذي هو نعمة عظيمة، استعمله فيما هو خير لك، استعمله بذكر الله، استعمله بالنصائح، استعمله بتعليم الناس الدين، ولا يكن لسانك متلوثاً بالغيبة والنميمة وسب المسلمين بغير حق وغير ذلك. فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أمسك لسانه يوماً ثم قال: يا لسان، قل خيراً تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. فإياك أن تكون أسير لسانك، إياك أن تطلق للسانك العنان، فعند ذلك يوردك المهالك، كما قال بعضهم منبهاً على خطورة اللسان: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. استعمل لسانك وجوارحك بطاعة الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الحامدين على نعمه، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran the verse that means, if you were to attempt to count the endowments of Allah azza wa jal upon you, you won't be able. Indeed, Allah is the most forgiving and the most merciful. Allah bestowed upon us uncountable endowments, and Allah made it obligatory upon us not to use these endowments in disobeying Allah Azza wa Jal. Allah gave us the tongue, so do not use it in disobeying Allah. Allah gave us eyes, do not use your eyes by looking at what is haram. Allah gave us ears, do not use them in listening to what is haram. Allah gave us hands, do not use them in what is forbidden. And legs, do not use them in walking to what is forbidden. In fact, Allah is reminding us, if we were to attempt to count the endowments of Allah Azza wa Jalla upon us, we won't be able to. The money that you have is an endowment from Allah. Your body is an endowment from Allah Azza wa Jal. Think about whom you are disobeying. The one that gave you that endowment, instead of thanking Allah Azza wa Jal for giving you that endowment, you are disobeying Allah with that same endowment bestowed upon you. Especially the tongue, which is a very small organ. However, the sins it may fall into are many. Amongst the disasters of the tongue, the grief sins of the tongue is to commit gossip and tale-bearing. Gossip or backbiting is to talk about your Muslim brother behind his back in something that is in him, but he doesn't like to be mentioned with it. While tale-bearing is to transmit words from one person to another, to stir up troubles and to spread enmity amongst Muslims. These are two destructive sins. And amongst the main reasons for one to be tortured in his grave, amongst the main reasons for Muslim to be tortured in the grave, is by committing gossip and tale-bearing. Also amongst the sins of the tongue is to lie, which is to mention something deliberately that is against the truth. It becomes worse when you swear by Allah Azza wa Jal to support your lie. You say, "Wallah, I didn't do such and such," while you know that you didn't. Such a swearing by Allah Azza wa Jal while lying, it's a major sin. And as the Prophet mentioned, it takes one into hellfire. Also amongst the sins of the tongue is to swear at a Muslim. And worse than that is to curse him. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned that swearing at a Muslim is a major sin. And to curse a Muslim is like killing him. This is to show the abhorrence of such a sin. Also amongst the sins of the tongue is to accuse a Muslim, whether male or female, with fornication and adultery by using the ugly terms used by many people. Even sometimes when they are joking, talking to one another, one would say a word that would mean, "Oh, the one who is the son of a fornicator or adulteress," for instance. Or, "Oh, the one who is a brother of a fornicator," and the like, from the slang words they use these days. And these words would mean he is attributing his mother or sister to fornication and adultery. That's a major sin. The Prophet counted this amongst the seven destructive sins that leads to one's destruction. So be careful. Use the endowments bestowed upon you from Allah Azza wa Jal in acts of obedience. And the worst people would use their tongues in is to swear at Allah Azza wa Jal, or to swear at Islam, or at a prophet, or an angel. Some people, wal'iyazu billah, when they get angry, or when they are joking, they fall into blasphemy by swearing at Allah, at a prophet, at an angel, or at the Quran, or belittling any of the highly glorified matters in our religion, such as prayer and fasting. By this they exit Islam, and they must return to it by uttering the two testifications of faith. Brothers in Islam, remember what Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu said when he held his tongue once. Then he said, "Oh my tongue, say something good and you will succeed. And do not utter something evil, So you will be destroyed and you will regret on the day of judgment. Because I've heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam saying that most of the sins that sons of Adam may commit are due to their tongues. So let us minimize the amount of talk we make. And we think about what we want to say before we say it. If it's something good, we say it. If it's something bad, we don't say it. Do not contaminate your tongue with the filthy sins like the ones that I've mentioned. We ask Allah Azza wa Jal to keep us steadfast on Islam and make our end as righteous Muslims. Ameen. وَعَلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال ربنا وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همًّا وكربًا إلا فرَّجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين سامحنا يا أرحم الراحمين تب علينا واغفر لنا اللهم يا أرحم الراحمين ارفع البلاء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين يا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

دائما أبدا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. استقيموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. استووا لا تختلفوا أثابني وأثابكم الله. اللهم آتنا خير ما تؤتي عبادك الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن،

محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

0: أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. وبعد، عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا على أن نموت فيها، لا على أن نخلد فيها، فهي دار ممر وعبور، والآخرة دار المستقر. طوبى لمن تزود من ممره لمقره، طوبى لمن اتقى الله تعالى، طوبى لمن عمل صالحا، طوبى لمن أدى الواجبات واجتنب المحرمات، طوبى لمن تعلم ما فرض الله عليه من علم الدين وعمل بما تعلم، فإنه يكون يوم القيامة من الفائزين، من السعداء، من الناجين. الله سبحانه وتعالى ما خلق هذه الدنيا للبقاء، وهذه الدنيا ما جعلها الله تعالى دار إقامة أبدية، بل لا بد لها من انتهاء، من انقضاء. هذه الدنيا جعلت للتزود منها إلى الآخرة. هذه الدنيا ممر، وقد آذنت بالانصرام، فكان من المهم على كل عالم مشفق وعلى كل طالب علم أن يشيع ويخبر ويعلم الناس أشراط الساعة وعلاماتها. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا لتكون ممرا للآخرة، لا لنبقى فيها أبدا. فالعاقل الكيس الفطن الذكي المتدبر هو الذي يتزود من هذه الدنيا لأخراه بخير الزاد، بتقوى الله رب العالمين. فالساعة آتية لا ريب فيها، ولا بد من بعث وحشر وثواب وعذاب وحساب، وإما جنة وإما نار. هذا الأمر لا بد منه، فلا بد إذن للعاقل أن يعمل لتلك الأيام الطوال. نحن في هذه الدنيا، في هذه الأيام القصيرة، نعمل لتلك الأيام الطويلة. طوبى لمن تدبر معاني هذه الكلمات واتقى الله تعالى وعمل لما بعد الموت. هذه الساعة لها علامات، أخبر بذلك سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من المهم أن تشاع هذه العلامات وهذه الأخبار وهذه الأشراط التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين إلى آخر، عل أن ينتبه العاصي فيتوب، عسى أن تلين قلوب الناس، عسى أن يستيقظ الناس من غفلتهم. هذه العلامات تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويقول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، الساعة قريبة، معناه ما مضى من الدنيا أكثر بكثير مما سيأتي. ما هو آت من هذه الدنيا هو قليل بالنسبة لما مضى منها. هذا معنى اقتربت الساعة. ويقول الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ويقول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ويقول الله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الله تعالى جعل للساعة علامات تدل على قرب وانتهاء هذه الحياة الدنيا، ولا أحد يعلم متى تقوم القيامة على التحديد إلا الله تعالى سبحانه لا شريك له، وهي الساعة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطلعه الله تعالى على هذا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم على التحديد متى تقوم القيامة، وكذا الأنبياء وكذا الملائكة عليهم السلام وحتى إسرافيل عليه السلام وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور يوم القيامة، هو الملك الموكل بهذا. لما تقوم القيامة يكون إسرافيل عليه السلام قد نفخ بالصور بالبوق، فمن كان حيا يموت ومن كان ميتا يغشى عليه. حتى إسرافيل عليه سلام الله وهو من الملائكة المقربين لا يعلم على التحديد متى تقوم القيامة. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ويقول الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن متى تقوم على التحديد هذا أمر لا يعلمه إلا الله. ولكن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لها علامات. من جملة ما أخبرنا عنه سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ضم إصبعه السبابة هذا هو والوسطى ضمهم إلى بعضهم البعض، معناه الساعة منا قريبة جدا. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رواه هذا الحديث البخاري ومسلم وغيرهما. وفي الحديث الصحيح كذلك الذي في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال سيدنا عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال له فأخبرني عن الإيمان. فقال الرسول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. كلانا لا نعلم، لا أنت السائل ولا أنا المسؤول، كلانا لا نعلم. قال فأخبرني عن أماراتها، عن علاماتها. فقال أي الرسول أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه من علاماتها، سنشرح. أن تلد الأمة ربتها، سيدتها، هذه عبارة عن كثرة التسري حتى يكثر اتخاذ الإيماء، فتلد الأمة ولدا فيكون حرا تابعا لسيدها، فيكون هذا الولد الذي هو ولد هذه الأمة كأنه سيد على هذه الأمة. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، أن ترى هؤلاء الفقراء الذين كانوا يشتغلون برعاء الغنم يتطاولون في البنيان. قال سيدنا عمر ثم انطلق هذا الذي جاء إلى الرسول وسأله، انطلق وأما أنا قال فلبست مليا، مكست مليا. ثم قال رسول الله لعمر أتدري من السائل؟ قال عمر الله ورسوله أعلم. قال رسول الله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث صحيح، فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم القيامة، لا يعلم متى تقوم الساعة. لما قال له أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنت ولا أنا نعرف، علمها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لها علامات. فتحدث عن شيء من علامات الساعة. العلماء رحمهم الله قالوا الحكمة في تقديم الأشراط علامات الساعة أنها تكون قبل قيام الساعة، الحكمة في كون الساعة لها علامات ودلالة الناس عليها، إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه العلامات وأنها تدل على قرب قيام القيامة، الحكمة من ذلك هو تنبيه الناس من رقدتهم من نومهم، وحث الناس على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض. فينبغي للناس بعد ظهور أشراط الساعة أن يكونوا قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها. لما يسمع العاقل الفطن الذكي المتدبر عن الساعة أنها آتية لا ريب فيها وأن لها علامات كذا وكذا وكذا، ماذا يكون من شأن العاقل أن يفعل؟ أن يزداد تعلقا بالدنيا أم أن ينقطع عنها وأن يعلق قلبه بالآخرة؟ يعلق قلبه بالآخرة لأنه مدرك لا محالة أن هذه الدنيا لا بد لها من انقضاء، لا بد لها من انتهاء، فلا بد أن نعمل للآخرة، فهذه الدنيا لا تدوم، فإذا لماذا نعلق آمالنا فيها وهي لا تدوم؟ هي لا تبقى، لا تبقى أبدا، فلماذا كثير من الناس يعلقون آمالهم فيها وينغمسون في نعيمها وفي زخارفها مع أنها للفناء ليست للبقاء؟ ما خلقها الله تعالى للبقاء، خلقها الله للفناء، فإذا لماذا نعمل لها ونؤمل عليها الآمال ونترك العمل للآخرة؟ معناه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وأن يعتبر إذا سمع عن أشراط الساعة ليتدارك نفسه بالتوبة قبل الموت، لأن الساعة آتية لا ريب فيها وتكون بغتة ولكن يسبقها علامات. فهذه العلامات والأشراط علامة على انتهاء الدنيا. الله سبحانه وتعالى ما أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم متى تقوم القيامة على التحديد، ولكن أطلعه على أن للساعة علامات تدل على قرب وقوع القيامة. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة، أبلغهم بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم بهذه العلامات وذكرهم بالقيامة وقربها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والصحابة صدقوا بكل ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا منهم وتصديقا بالغيب. الرسول يبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما أخبر عنه رسول الله أنه سيكون لا بد أن يكون لأنه يبلغ عن الله، كما أخبر عما حصل في الأمم السابقة فالأمر كما قال، كما أخبر عن أمور الأحكام في الدين هذا حلال هذا حرام هذا فرض فالأمر كما قال، وكذا أخبر عن أمور ستحدث بعده. أخبر رسول الله عن أمور كثيرة ستحدث بعده، وما أخبر عنه رسول الله حق سيقع لا بد، فمنه ما حصل وانقضى، ومنهم الآن، منه ما هو الآن يحصل ومنه ما سيحصل فيما بعد. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حياته
1: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش؟ ومتى فتحت القسطنطينية؟
0: بعد رسول الله بثمانمائة سنة. كم سنة؟ ثمانمائة. حصل هذا أم لم يحصل؟ حصل، فتحها السلطان محمد العثماني رحمه الله. الرسول قال فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، حصل ما أخبر عنه رسول الله، وهذا من جملة معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن للساعة علامات. قال العلماء علامات الساعة تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى كثيرة، منها ما حصل وانقضى ومنها ما يحصل الآن ونعيشه الآن ويدوم إلى العلامات الكبرى. العلامات الكبرى هي 10: الدجال، ونزول عيسى عليه السلام، وظهور يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض، وهبوب الريح، ورفع القرآن من الأرض، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في الجزيرة العربية، الأرض تبلع من عليها. فإذن العلامات الصغرى منها ما ظهر وانقضى، ومنها ما نعيشه نحن الآن، ويبقى ذلك إلى أن تظهر العلامات الكبرى. فإذن هذا مهم أن نعرفه، ومهم أن نعرف إذا تكلمنا عن أشراط الساعة من علامات الساعة كذا وكذا، ليس معناه دائما أن حصول هذا الأمر الذي هو من علامات الساعة أنه يكون من المحرمات، ليس دائما يكون من المحرمات. واضح؟ إذا قلنا من علامات الساعة أنه سيحصل كذا وكذا، ليس بالضرورة، ليس شرطا أن تكون هذه العلامة أن تكون حراما. قد تكون ظهورها هو حرام وقد لا يكون حراما. فإذا لا ينبغي أن نقول كل أشراط الساعة التي تحصل هي حرام، لا. من أشراط الساعة ظهور المهدي، نزول عيسى. فإذا لا نقول عن كل أشراط الساعة حدوثها حرام، لكن منها ما هو مذموم كما سيمر معنا، منها ما هو لا يذم في شرع الله تعالى. كذلك مما مهم أن نعرفه أنه لا يشترط أن تكون هذه العلامة في كل بقاع الأرض. لما نقول من علامات الساعة كذا وكذا، ليس معناه أنه لابد أن تحصل هذه العلامة في كل بلد من بلاد الأرض، هذا ليس شرطا. قد تكون في بلد علامة أو علامات، وفي بلد آخر نفس العلامة أو أكثر، وفي بلد آخر علامات كثيرة. فإذن يرجع هذا الأمر إلى ما يحصل في الأرض بمجموعها، أن هذا من علامات الساعة كما أخبر سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال صاحبه من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس، يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين تلا الآية الكريمة: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لما تطلع الشمس من المغرب لا تقبل التوبة. تكملة الحديث: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه يصلحه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذا الحديث رواه الإمام أبو عبد الله البخاري. إن شاء الله نتمكن من حل ألفاظ هذا الحديث. هذه المذكورات مما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع، بأنها ستحصل. فهذا الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منه ما هو حصل، منه ما هو حصل، ومنه ما يحصل الآن، ومنه ما سيحصل في المستقبل. واضح؟ هذا ليس كله قد حصل، بعضه حصل وبعضه الآن يحصل وبعضه سيحصل في المستقبل. فالذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، هذا حصل، هذا الأمر حصل بين سيدنا علي ومعاوية. يقول أهل العلم هذا دلالة على أن فئة علي هي المؤمنة وفئة معاوية هي مؤمنة كذلك مسلمة، ولكن فئة علي هي المحقة وفئة معاوية هي الباغية. لما الرسول يقول دعوتهما واحدة يعني كلاهما على الإسلام، لا يجوز تكفير أي واحد منهما، لكن حديث البخاري تقتل عمارا الفئة الباغية، وهذا من الأحاديث المتواترة، دل على أن فئة علي رضي الله عنه هي المصيبة هي المحقة، وأن فئة معاوية هي الباغية، لأن أصحاب معاوية قتلوا عمار بن ياسر رضي الله عنهما، يعني رضي الله عن عمار وعن والده ياسر. فإذن للساعة علامات، علامات صغرى وعلامات كبرى. من العلامات الصغرى كما سيمر معنا زوال الجبال عن مراسيها، كثرة الزلازل، كثرة الأمراض التي ما كان يعرفها الناس سابقا، كثرة الدجالين وخطباء السوء. يعني ما تستغرب لما تسمع شخص بيدعي المشيخة يتصدر للتدريس ويحرف في دين الله، هذا من علامات الساعة. بعض الناس بيستغرب شيخ وبيكذب وبيحرف بالدين، نعم هؤلاء من خطباء الفتنة من خطباء السوء، وكثرتهم من علامات الساعة. فما تقول هذا الشيخ، بل ارجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في من الناس اليوم من يدعي المشيخ ويحرف بالدين، يحل الحرام ويحرم الحلال، يوجد منهم هؤلاء كثير، وهذا من علامات الساعة. كذلك ادعاء أناس النبوة من علامات الساعة الصغرى، وتغير أحوال الهواء في الصيف يصير كأنه في الشتاء، وفي الشتاء يصير كأنه في الصيف. كذلك قلة العلم علم الدين، وكثرة الجهل بعلم الدين، وكثرة القتل والظلم، وتقارب الزمان، وتقارب الأسواق، وتداعي الأمم على أمة محمد كتداعيهم على قصعة الطعام، يحيطون بهم من كل صوب. هذه من علامات الساعة الصغرى، وهذا حصل وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نعم حصل. فإذا هذا من علامات الساعة الصغرى، وكذلك ما ورد في حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تحدثوا بها أنفسكم، وفي لفظ: يتفاقم شأنها في أنفسكم، وتسألون هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا. وفي هذا الحديث كذلك: وحتى تروا الجبال تزول عن أماكنها. أخرجه الإمام أحمد والطبراني في حديث طويل، وأصله عند الترمذي. قوله لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تحدثوا بها أنفسكم، ألا يحصل وقد حصل كذلك منذ زمان قصير أمورا عظاما؟ حصل أمور عظام يتفاقم شأنها في نفوس الناس. يعني لو قيل لإنسان قبل 500 سنة: تسمع بالطائرة تطير في الجو تأخذك من مكان إلى مكان، تسمع بالتليفون وأنت في بلد كذا تتكلم مع إنسان في بلد بعيد عنك بالتليفون، هل يتفاقم هذا في شأنهم أم لا يتفاقم؟ يتعاظم، يستغربون، ولكن ليس مستحيلا هذا لأنه حصل، لكن يتعاظم في نفوس الناس لو قيل لهم قبل 500 سنة أن هذا سيحصل كذا وكذا وكذا، يتفاقم. هذا حدوث هذا من علامات الساعة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن الأشراط والعلامات منها صغار وقد مضى أكثرها، ومنها كبار ستأتي. فعود بنا إلى هذا الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. قلنا هذا حصل، والمراد بالفئتين علي رضي الله عنه ومن معه، ومعاوية ومن معه. بقول الرسول دعوتهما واحدة معناه كلاهما على الإسلام، لكن الحق كان في جانب سيدنا علي، وأن معاوية ومن معه بغوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما قال علماء أهل السنة والجماعة. قول الرسول: وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. تحدث الرسول أنه سيحدث من أناس يدعون النبوة، كل عن نفسه يقول أنا رسول الله، وهم كذابون دجالون. وهذا حصل في أيام رسول الله، في حياة رسول الله حصل من بعضهم أنه ادعى النبوة، وحصل كذلك بعد وفاة الرسول في أيام الصحابة، وحصل بعدهم وإلى الآن أناس كذابون دجالون كل يزعم أنه رسول الله والعياذ بالله. وحتى يقبض العلم، معناه حتى يقل العلم كما هو واضح على مرأى من أعين الناس، قل العلم الشرعي بين الناس، هذا واضح، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وتكسر الزلازل فهذا حصل منه الكثير وما زال يحصل وإلى الآن. حصل في الماضي في بعض البلدان زلازل كثيرة، وحصل في الماضي القريب، ويحصل في أيامنا هذه زلازل، وسيحصل أيضا زلازل. فالمراد بهذا الحديث بكثرة الزلازل شمولها ودوامها إلى قيام الساعة، إلى أن تأتي العلامات الكبرى. وفي حديث آخر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تكسر الصواعق عند اقتراب الساعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكسر الهرج وهو القتل، يتقارب الزمان معناه المراد بذلك يقصر لعدم البركة فيه، كما هو الملاحظ أن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة، تقل البركة، فيرى الناس أن الزمان يتقارب بسبب كثرة الفتن، كثرة الجهل، كثرة المعاصي وترك العلوم الدينية والانغماس في المحرمات، ما عاد يرى الإنسان في يومه إلا من البركة الشيء القليل، تقل، هذا معنى يتقارب الزمان، تشعر بأن النهار يمضي بسرعة، بل الأسبوع يمضي بسرعة، بل الشهر يمضي بسرعة، بل السنة تمضي بسرعة. هذا مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتظهر الفتن على أنواع، كثير من الفتن قد ظهرت، وكذلك الهرج وهو القتل يكثر بين الناس كما نسمع وتسمعون. هذا مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وحتى يكثر فيكم المال، هنا قوله وحتى يكثر فيكم يخاطب من؟ أصحابه. من يخاطب؟ أصحابه. فبالفعل حصل إفاضة للمال على يد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كثرت الفتوحات حصل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، معناه هذا حصل في أيام عمر بن عبد العزيز، من كثرة العدل والرخاء الذي حصل صار الإنسان يدور بين الناس يقول عند من أضع صدقتي؟ من يقبل مني هذه الصدقة التي أريد أن أتصدق بها؟ أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، كذلك هذا سيحصل بعد نزول عيسى عليه السلام، بعد نزول عيسى عليه السلام يحصل رخاء بين المسلمين، حتى إن الأرض تخرج ما في جوفها من ذهب وجواهر ولآلئ من غير حفر، حتى الوحوش تأنس إلى الناس لا تؤذيهم، حتى ورد في بعض الآثار الوليد المولود الذي ولد لو وضع يده في فم الحية لا تؤذيه. هذا أيام من؟ أيام بعد نزول عيسى عليه السلام، فيصير الناس المسلمون كلهم في غنى، كذلك لا يجد الواحد منهم أين يضع صدقته، ولو عرضها على آخر يقول لا حاجة لي فيها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وحتى يتطاول الناس في البنيان، هذا أخبر عنه رسول الله وهذا حصل وما زال يحصل إلى الآن، يتطاول الناس في البنيان وما زالوا يتطاولون في البنيان، حتى إن كثيرا من هؤلاء يتفاخرون ليقال عنهم بناء أطول من بناء فلان، بناء أفخم من بناء فلان، هذا حصل وما زال يحصل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانهم، معناه يأتي وقت تشتد فيها الفتن فيقول الرجل الذي يمر على قبر أخيه يقول يا ليتني أنا مكانه، يعني يا ليتني مت قبل ذلك، قبل أن أرى هذه الفتن ودفنت، من كثرة ما يحصل من فتن فيخاف المسلم على نفسه أن ينغمس في المحرمات. وحتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا ما سنشرحه إن شاء الله في دروس لاحقة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
2: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

2MFM Muslim Community Radio. أوجه لكم تحية والآن إلى موجز الأخبار.

أظهر تقرير أعدته شركة KPMG أن معدل تملك المساكن في سيدني انخفض إلى أدنى مستوى منذ أواخر الخمسينيات بسبب استمرار ارتفاع أسعار العقارات وتراجع القدرة على تحمل تكاليف الشراء. وبحسب التقرير تراجعت نسبة الأسر المالكة لمنازلها في سيدني الكبرى إلى 59.9% خلال عام 2025، فيما كان الانخفاض هو الأبرز على مستوى البلاد. وإلى ذلك سجلت كوينزلاند وأستراليا الغربية تحسنا في معدلات تملك المساكن، بينما حافظت فيكتوريا على مستويات مستقرة. وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة خلال جائحة كوفيد وازدياد فرص العمل عن بعد ساهما في انتقال بعض المشترين إلى ولايات أقل كلفة، كما ورأى أن زيادة المساكن قيد الإنشاء وارتفاع قروض المشترين للمرة الأولى قد يساهمان في تحسين فرص التملك خلال السنوات المقبلة. قتل رجل وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث تصادم بين دراجة كهربائية إي سكوتر ولوح تزلجي كهربائي ولوح تزلج كهربائي إي سكيتبورد في هيرفي باي بولاية كوينزلاند. وقالت الشرطة إن سائق الدراجة ويبلغ من العمر 39 عاما توفي في مكان الحادث، بينما نقل سائق لوح التزلج ويبلغ 30 عاما إلى المستشفى وحالته خطيرة. وقد باشرت الشرطة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث ودعت الشهود إلى التقدم بأي معلومات، في وقت شددت فيه على مواصلة حملاتها ضد وسائل التنقل الكهربائية المخالفة للقوانين. كشفت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران طلبت من جماعة الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، في خطوة قد تفتح جبهة جديدة للتصعيد وتهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وبحسب المصادر نوقشت الفكرة داخل القيادة الإيرانية وجرى إبلاغ الحوثيين بها خلال الفترة الأخيرة من دون توضيح كيفية نقل الرسالة أو ما إذا كانت قد جاءت بعد تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع الضربات لتشمل منشآت الطاقة الإيرانية. ومن جانبه قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إنه في حال نفذت التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي الأجوف وفق تعبيره، فإن كل ما بقي سليما حتى الآن أي البنى التحتية في المنطقة سيسحق تحت ضربات القوات المسلحة الإيرانية إلى حد ألا يبقى له أي أثر. ويأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية وقدرات صاروخية وبحرية إيرانية ورد طهران باستهداف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة. ويعد مضيق باب المندب شريانا رئيسيا للتجارة العالمية، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتعبره نسب كبيرة من شحنات النفط والغاز بين الخليج وأوروبا، ما يجعل أي تهديد للمضيق محل متابعة دولية واسعة. أخيرا أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع إصابات إيبولا إلى 2073 حالة، منها 796 وفاة. هذا وطبقت الولايات المتحدة قيودا على دخول القادمين من الكونغو، فيما تتواصل جهود احتواء التفشي واختبار علاجات جديدة لمواجهة السلالة المتفشية والحد من الوفيات في البلاد المتضررة. كان هذا كل ما لدينا متابعينا الكرام، أشكركم على طيب الإصغاء، والآن عودة إلى برامجنا. إلى اللقاء.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. رواه الإمام أحمد والترمذي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.

إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.

فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
4: Oh no, your tires are looking a little bold.
5: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
4: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
5: From

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

92 MFM Muslim Community Radio. أوجه لكم تحية والآن إلى موجز الأخبار.

ساهم في انتقال بعض المشترين إلى ولايات أقل كلفة، كما ورأى أن زيادة المساكن قيد الإنشاء وارتفاع قروض المشترين للمرة الأولى قد يساهمان في تحسين فرص التملك خلال السنوات المقبلة. قتل رجل وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث تصادم بين دراجة كهربائية إي سكوتر ولوح تزلجي كهربائي ولوح تزلج كهربائي إي سكيت بورد في هيرفي باي بولاية كوينزلاند. وقالت الشرطة إن سائق الدراجة ويبلغ من العمر 39 عاما توفي في مكان الحادث، بينما نقل سائق لوح التزلج ويبلغ 30 عاما إلى المستشفى وحالته خطيرة. وقد باشرت الشرطة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث ودعت الشهود إلى التقدم بأي معلومات، في وقت شددت فيه على مواصلة حملاتها ضد وسائل التنقل الكهربائية المخالفة للقوانين. كشفت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران طلبت من جماعة الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، في خطوة قد تفتح جبهة جديدة للتصعيد وتهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وبحسب المصادر نوقشت الفكرة داخل القيادة الإيرانية وجرى إبلاغ الحوثيين بها خلال الفترة الأخيرة من دون توضيح كيفية نقل الرسالة أو ما إذا كانت قد جاءت بعد تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع الضربات لتشمل منشآت الطاقة الإيرانية. ومن جانبه قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إنه في حال نفذت التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي الأجوف وفق تعبيره، فإن كل ما بقي سليما حتى الآن أي البنى التحتية في المنطقة سيسحق تحت ضربات القوات المسلحة الإيرانية إلى حد ألا يبقى له أي أثر. ويأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية وقدرات صاروخية وبحرية إيرانية ورد طهران باستهداف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة. ويعد مضيق باب المندب شريانا رئيسيا للتجارة العالمية، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتعبره نسب كبيرة من شحنات النفط والغاز بين الخليج وأوروبا، ما يجعل أي تهديد للمضيق محل متابعة دولية واسعة. أخيرا أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع إصابات إيبولا إلى 2073 حالة، منها 796 وفاة. هذا وطبقت الولايات المتحدة قيودا على دخول القادمين من الكونغو، فيما تتواصل جهود احتواء التفشي واختبار علاجات جديدة لمواجهة السلالة المتفشية والحد من الوفيات في البلاد المتضررة. كان هذا كل ما لدينا متابعينا الكرام، أشكركم على طيب الإصغاء ولا نعود إلى برامجنا، إلى اللقاء.

0: FM.
1: أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة ملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: ربك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. في هذه الفترة الإخبارية أقدم لكم هذا الموجز. أهلا بكم أعزائي.

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خطة جديدة لتنظيم استخدامات ما يعرف بالذكاء الاصطناعي، تتضمن إنشاء جهة مركزية للإشراف عليه وإلزام مراكز البيانات بتقليل استهلاك المياه وتأمين إمداداتها الخاصة من الطاقة وحماية المفكرين في استخدام أعمالهم. وقال ألبانيزي إن أستراليا أمام فرصة لوضع إطار ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي قبل اتساع الاستثمارات في هذا القطاع. وفي المقابل أطلق حزب الأحرار مراجعة داخلية لبحث أسباب تراجعه الانتخابي، ودعا أعضاءه إلى استقطاب الشباب والمجتمعات المتعددة الثقافات بعد خسارته تأييد شرائح من الناخبين، خصوصا النساء العاملات وذوي الأصول الصينية وسكان الضواحي الكبرى. أتاحت أستراليا والهند بدء تنفيذ اتفاق التعاون النووي الموقع بينهما عام 2015، بما يفتح الباب أمام تصدير اليورانيوم الأسترالي لدعم برنامج الطاقة النووية الهندي. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية ودعم خطط الهند لزيادة قدرتها على إنتاج الكهرباء من مصادر غير أحفورية في وقت تمتلك فيه أستراليا أكبر احتياطات اليورانيوم في العالم، إلا أن خبراء ومراقبين أثاروا تساؤلات حول مدى شمول الاتفاق لمعايير الحماية

خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم 280 منفذا غارات وقصفا وتوغلات برية أدت إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين، فيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 73,246 شهيدا وأكثر من 173,700 مصاب. وفي سياق التصعيد الإقليمي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوة الجوفضائية استهدفت بصواريخ باليسية قاعدة الأزرق في الأردن، مؤكدا تدمير مركز القيادة والسيطرة وحظيرة مبيت المقاتلات الأمريكية، واعتبر أن العملية تأتي ردا على الضربات الأمريكية المتواصلة داخل إيران. وكان الحرس قد أعلن سابقا استهداف مواقع أمريكية في الكويت، فيما واصلت القوات الأمريكية قصف مواقع إيرانية في جنوب البلاد، ويأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة بين الطرفين وتحذيرات دولية من اتساع دائرة الصراع قد يفضي إلى مزيد من زعزعة استقرار المنطقة وتهديد أمنها. وفي خضم هذه التطورات، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير في الرأي العام والسياسة الأمريكية لدفع واشنطن إلى مواصلة الحملة العسكرية ضد إيران وعدم دعم اتفاق وقف الحرب. وأكد أن الرئيس دونالد ترامب كان سيسعى إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي بغض النظر عن أي ضغوط خارجية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً من أفخر أنواع الشاي السيلان.

0: بنكهات ما إلها تاني، شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
1: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
0: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
2: زيت زيتون.

0: الدعاء عند رؤية الهلال. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها

فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية

ثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم

يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل

0: لكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وبلائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: ارحم ضعفنا يا كريم
1: يا غني
2: يا رب
0: يا الله
1: أنت الغني
0: يا حبيبي
1: وأنا

اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله العظيم، والله إنها اقتربت.

القرآن. ماذا سيحصل بهذا الكتاب بعد أن بقي على وجه الأرض شرار الناس؟ وبعد موت المؤمنين ماذا سيحصل بكتاب الله؟ هذا الكتاب الذي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل قراءته فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام مين حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. الله أكبر. وربنا حفظ هذا الكتاب من تحريف ألفاظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي من أن يزاد فيه أو ينقص منه، وقد سهل الله حفظه فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي فهل من طالب لحفظه فيعان على ذلك. وكان نبينا في بعض الأحيان يطلب من بعض أصحابه أن يقرأوا القرآن له، كابن مسعود قال له النبي: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك قد أنزل؟ قال له رسول الله: فإني أحب أن أسمعه من غيري. كتاب الله مشحون بالعبر. هذا الكتاب في آخر الزمان، ومن علامات الساعة الكبرى وأشراطها أن هذا الكتاب يرفع، أن هذا الذكر الحكيم يرفع من الصدور، والسطور يرفع إلى السماء. لا تبقى آية من القرآن في الأرض وعندئذ يموت الخضر عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، لا إله إلا الله. وتخرج الأرض أفلاذ كبدها. هذا كله بعد موت المؤمنين، ويوم القيامة يقترب أكثر فأكثر. قال ابن مسعود: لينزعن القرآن من بين أظهركم، يسرى عليه ليلا. ماذا يحصل؟ قال: يذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. وقال ابن مسعود أيضا: أكثروا من زيارة هذا البيت، أي الكعبة، من قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه، وأكثروا من تلاوة القرآن من قبل أن يرفع. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يصبحون
فيقولون قد كنا نتكلم بكلام ونقول قولا، ويرجع الناس إلى شعر الجاهلية وإلى أحاديث الجاهلية، وذلك حين يقع القول عليهم. فيا رب اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجلاء لحزننا، وأسأل الله تعالى أن يديم هذه النعمة علينا. نعم يا أحباب، مات المسلمون، رفع القرآن، بقي الكفار على وجه الأرض، ماذا سيحصل أيضا؟ فاسمع، ماذا سيحصل للكعبة؟ الكعبة المشرفة، القبلة المعظمة، ماذا سيحصل بها؟ ستهدم. نعم، قبلة المسلمين، كل قلب مسلم يحن للكعبة، الكعبة المشرفة، بيت الله العتيق، سيهدم. وفي ذلك الوقت لا يكون مسلم على وجه الأرض. من سيهدم الكعبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. المراد رجل له ساقان دقيقان من بلاد الحبشة. قال صلى الله عليه وسلم عن أهل الحبشة في ذلك الوقت، قال: يخربون الكعبة خرابا لا يعمر بعده أبدا، ويستخرجون كنز الكعبة، وهو الكنز المدفون تحت الكعبة. وكان علي رضي الله عنه يقول: حجوا قبل أن لا تحجوا، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجرا حجرا. تهدم الكعبة يا أحباب، وماذا سيحصل أيضا؟ ماذا سيحصل بمدينة رسول الله؟ هذه المدينة التي حث نبينا على سكناها ورغب في ذلك، لأن المدينة لا بد أن تكون أحسن حالا من غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها، فإني شافع لمن يموت بها. وقال صلى الله عليه وسلم مادحا المدينة: اللهم إن إبراهيم كان عبدك ونبيك وخليلك، قد دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة، اللهم اجعل في المدينة ضعفي الخير مما جعلت في مكة. رغب النبي في سكن المدينة، وهي مدينته، وبها مات. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاءت المدينة. هذه المدينة التي قال فيها النبي: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يأرز أي ينزوي. ما معنى الحديث؟ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري: أي أن الحية كما تنتشر من جحرها
في طلب ما تعيش به، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها. كذلك الإيمان انتشر في المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبتك لرسول الله، فيشمل ذلك كل الأزمنة. فيأتي الإنسان المدينة في زمن النبي ليتعلم من رسول الله، وفي زمن الصحابة والتابعين للاقتداء بهديهم، وبعد ذلك لزيارة قبر حبيب الله محمد، وللصلاة في مسجده، وللتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. ماذا سيحصل بهذه المدينة؟ فاسمع وابق معي في آخر حلقة

0: sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
2: A2MFM sponsor. هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل. تليفون 7813-6630.

0: تجعلكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
1: للاستعلام 8760-100-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
0: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

المعجزة الكبرى القرآن الكريم. كونك مسلم قد تنسأل عن معجزات نبيك ونبينا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بس هل خطر لك شي يوم انه يكون الجواب بشي ببيتي وببيتك؟ القرآن الكريم كتاب منزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو المعجزة الباقية المستمرة إلى يوم القيامة. قد تسألني وتقلي كيف هو معجزة؟ خليني سبق وجاوب بقول، قال بعض العلماء الأمية في محمد معجزة وفي غير محمد معجزة. شو يعني؟ كون النبي محمد عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكتب، هيدا بحد ذاته معجزة. كيف؟ كانت العرب أفصح وأبلغ ما بلغت، فإجا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يتحداهن. كانوا بوقت شعر، بلاغة، فصاحة، لغة، إتقان اللغة العربية. كان معروفين بشيء اسمه سوق عكاظ، كانوا يتباروا بالشعر الارتجالي الموزون، معاني قوية، عبارات فصيحة، ومع هيك ما قدروا يجيبوا مثل القرآن. المعلقات العشرة إلا ما نكون سمعنا عنهم، هيدي توب 10 إن صح التعبير، شعر تعلق على الكعبة وانكتب بالذهب. أكتر هول الشعراء انقرضوا قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بس ناخد كمثال واحد منهم، لبيد ابن ربيع العامري، هذا لو مشي كانت الناس بتأشر عليه. هذا لبيد إذا بتسألني ليش أسلم بقلك القرآن الكريم. أول ما سمع القرآن أسلم، وأكتر من هيك اعتزل الشعر. صاروا يقولوله أنت لبيد وأنت الشاعر وأنت وأنت، قال لهم لا فصاحة بعد القرآن، القرآن أعلى الفصاحة. عاد ألف بيت واحد قال فيه الحمد لله أن لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا. هول العرب، هول الفصحاء، هول البلغاء، بس سمعوا القرآن عرفوا هذا مش تأليف بشر. بيقولوا إنه في واحد من الأعراب البدو لقوايا باللغة كتير، عاد سمع آية من القرآن الكريم بسورة يوسف، سمع عن قوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قام سجد

سألوه ليس سجدت؟ قال لهم سجدت لفصاحة هذا الكلام، كلام فصيح. جبير ابن مطعم صحابي جليل هو بيخبرنا كيف أسلم. سبب إسلامه كان أنه مارق أمام مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فسمع الرسول بصلاة المغرب عم يقرأ والطور وكتاب مسطور. قال جبير فكاد قلبي أن يطير. وهذا كان سبب إسلامه. وإذا حدا سألك كيف يعني النبي محمد تحدى العرب يجيبوا مثل القرآن، اتذكر هيدي الآية. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كان التحدي الأول يجيبوا مثل القرآن الكريم 114 سورة، قل فأتوا بحديث مثله إن كنتم صادقين، ما قدروا. فكان التحدي من بعده أنه يجيبوا مثل 10 سور لو بدهم يفتروا. هذا كان للتحدي والإعجاز، مش أمر بالكذب. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أكيد ما قدروا يجيبوا هول العشرة. التحدي كان الثالث أنه يجيبوا مثل سورة ولو أقصر سورة نعرفها كلياتنا، سورة الكوثر سطر ونص. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، كمان ما قدروا. التحدي كان الأخير أنه يجيبوا مثل أي سطر ونص من القرآن الكريم من 1439 سنة لليوم، وما حدا قدر من البشرية أنه يجيب مثل القرآن الكريم، بل ولا مثل أقصر سورة، سورة الكوثر، لأن القرآن الكريم فوق طاقة البشر.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس عظيم النفع في الحث على اجتناب الكبائر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر إلا دخل الجنة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث النبوي أن الإنسان المؤمن الذي يعبد الله وحده ولا يعبد أحدا غيره ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا ويقيم الصلاة كما أمر الله ويؤتي الزكاة أي يدفعها لمن يستحقها ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر كلها، فإنه يدخل جنة ربه آمنا من عذاب الله في القبر وفي الآخرة. وعلى هذا المسلم ينطبق قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا المسلم الذي فعل ما ذكر هو الذي يزحزح أن يبعد عن نار جهنم ويدخل الجنة، وهو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي أن كل أهل الجنة راضون بمقامهم فيها، لا يملون من طول مقامهم ولا يستقلون ما هم فيه من النعم في تلك الحياة الأبدية الدائمة. ثم إن هذا الحديث النبوي يتحمل من الشرح الكثير، لكننا نقتصر على شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ويجتنب الكبائر. فالكبائر هي الذنوب التي تشعر بأن فاعلها غير مكترث بالدين، أي قليل المبالاة، أو يقال الكبيرة كل ذنب أطلق عليه بنص الكتاب أو السنة أو الإجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد وشدد النكير عليه. والكبائر من حيث التعداد قريبة من 70. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمراد هنا بالسيئات الذنوب الصغائر. وقال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أي ما لم ترتكب الكبائر. ومن الكبائر أكل الربا، وهو أنواع، وأعظمه أن يقرض الرجل مالا لغيره ويشترط جر المنفعة لنفسه أو له وللمقترض، سواء كان الشرط الزيادة في المقدار كأن يقرضه 1000 بشرط زيادة 100 مثلا على 1000 عند الرد، أو كان الشرط أن يسكنه بيته مجانا أو يسلمه سيارته ليستعملها إلى أن يرد له المبلغ، فكل ذلك حرام من الكبائر. ومن الكبائر أيضا السحر، سواء كان للتحبيب بين 2 أو للتبغيض أو لتخبيل العقل أي ليصاب بالجنون، أو كان لتسليط الأمراض على المسحور، وسواء كان من عدو إلى عدوه أو من زوجة إلى زوجها ليطيعها في كل شيء أو ليفضلها على أهله، أو من أم الزوجة حتى يكون زوج ابنتها مطيعا لها ولا يخالف لها أمرا.
والسحر أنواع، منه ما لا يتم إلا بكفر من الكفريات كعبادة الشيطان أي بالسجود له ونحو ذلك، أو كالبول على المصحف والعياذ بالله. ومنه ما يكون فيه كلمات غير مفهومة المعنى، وتكون هي في الحقيقة رموزا يحبها الشياطين ويقضون لمن يستعملها بغيته وطلبه. وقد يخلطون في عمل السحر الآيات القرآنية للإيقاع بالناس في الكفر باعتقادهم أن القرآن يدخل في السحر، لأن من اعتقد أن القرآن يدخل في السحر فقد خرج من الإيمان، ولكن القرآن يقرأ منه على المسحور لفك السحر عنه. قال الله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن الكبائر أن يساعد الإنسان قريبا له أو صديقا على ظلم إنسان آخر، ومنها أيضا تضيع نفقة الزوجة والأولاد الصغار والوالدين الفقيرين مع المقدرة، ومنها أيضا ضرب المسلم بغير حق ضربا شديدا مبرحا، ومنها أكل مال اليتيم. قال الله تعالى: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم ظلما من الكبائر. ومنها عقوق الوالدين، أي أن يؤذي والديه أذى شديدا ليس بهين، وقطيعة الرحم، والمن بالصدقة، أي أن يعدد نعمته على آخذها أو يذكرها لمن لا يحب الآخذ اطلاعه عليها، وهو يحبط الثواب ويبطله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن الكبائر أيضا ترك تعلم العلم الشرعي الضروري ولو بالمشافهة، أي ولو بالاستماع إلى أهل المعرفة من غير كتابة وتدوين، ولا فرق في ذلك أي في وجوب تعلم العلم الشرعي بين الذكر والأنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعلم الدين يحتاج إليه الناس على اختلاف أحوالهم وأجناسهم ومهنهم، لا يستغني عنه أحد، لأن به يعرف الحلال والحرام والخير والشر، وبه يسلك المسلم طريق التقوى والصلاح، ولا يتركه إلا غافل عن طاعة الله. وإن من لم يتعلم يقع في الكبائر شاء أم أبى، ولا يضمن صحة صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا نكاحه. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها ما هو حاصل مع بعض الأزواج الذين يطلقون بالثلاث ثم يستمرون بالمعاشرة فيقعون في الزنا وهم لا يشعرون. فالتخبط الذي يعيش فيه كثير من الناس هو نتيجة إهمالهم لتعلم علم الدين والعمل به. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الكبائر والصغائر، وأن يعلمنا ما ينفعنا لدنيانا وآخرتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. أحباءنا، نبقى الآن مع درس ديني يلقيه علينا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبابنا، لما انتشر الجهل بعلوم الدين عامة وبعلوم القرآن خاصة، وفشى اللحن وهو الخطأ في الكلام، واستبد الوهم، وكثر الصحفيون أي الذين يطالعون كتب الدين من غير تلق، من غير أن يحضر مجالس علم الدين، يكتفي لنفسه بمطالعة كتب الدين. ولما كثر المصحفيون، المصحفي هو الذي يقرأ القرآن من غير تلق، من غير تعلم لأحكام القراءة، من غير تلق، يمسك المصحف ويبدأ بالقراءة وحده، هذا يقال عنه مصحفي، هذا لا يسمى قارئا، يعني هذا يقال عنه مصحفي وليس قارئا. ولما قل الاهتمام بالعلوم من سائر الدروب والفنون، كان لا بد من نشر علوم الدين النافعة التي تنفع الناس، ولا سيما علم الدين الضروري. ومن جملة علوم الدين علم التجويد، وسنأتي إلى بيان معنى علم التجويد. علم التجويد فرض كفاية، يعني لا بد أن يكون بين المسلمين من يعرف أحكام التجويد، فينبغي تلقي هذا العلم من ذويه، لأن العلم لا يؤخذ إلا بالتلقي من الثقات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، معناه بالتلقي. ويقول الله تعالى أيضا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. من غير تعلم لأحكام التجويد بالتلقي، ومن غير قراءة القرآن بالتلقي، أن يقرأ على من قرأ بالتلقي، وذاك قرأ عن غيره، وذاك قرأ عن غيره، حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غير تلق كيف يضمن أنه يقرأ القرآن كما أنزل لا يضمن. لابد من تلقي علم الدين. كتابة المصاحف تختلف عن كتابة المجلات والصحف، فالذي يقرأ صحيفة أو مجلة ليس معناه أنه صار قادرا على قراءة القرآن، بل الكتابة في المصحف تختلف عن الكتابة في الصحف والمجلات. لذلك لا يكتفى بأن الإنسان يعرف القراءة العربية معناه له أن يقرأ القرآن من غير تلق. وقد روى البخاري بالإسناد المتصل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. الحديث رواه ابن ماجه. لا يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله. يتعلم تلاوة آية، يفهم معنى آية، هذا إنسان خير له من أن يصلي 100 ركعة من النوافل من السنن. لذلك يقول الإمام محمد ابن محمد الجزري الشافعي المتوفى 833 هجرية: ولخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. ولخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. ما معنى التجويد؟ التجويد في اللغة مصدر من جود تجويدا، أي أتى بالقراءة مجودة الألفاظ، ومعناه الإتيان بالجيد. لما يقرأ قراءة جيدة يتقن القراءة، هذا يقال عنه جود، هذا في الأصل في اللغة. وأما اصطلاحا يعني عند علماء التجويد، التجويد عندهم إعطاء كل حرف حقه ومستحقه وترتيب مراتبه ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وتلطيف النطق به من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. يعني الإنسان لما يريد أن يقرأ القرآن ويحافظ على القراءة الصحيحة يعطي كل حرف حقه. هذا الحق، هذا الحرف مثلا يفخم فيفخم الحرف، هذا الحرف يرقق، يعني لما بيلفظ فيه الإنسان بيكون فاتح تمه حتى يعطيه الترقيق المطلوب، ويتلطف معناه من غير تعسف من غير تعب لا يتكلف. هذا الإنسان الذي يقرأ القرآن ويجود من غير تكلف. كثير من الناس الذين ما تعلموا أحكام التجويد لما يقرأ القرآن يتكلف، يبذل مجهودا، الحرف بيكون إخراجه من مخرجه سهل بطلعه صعب كتير فيشق عليه. هذا لأنه ما تعلم أحكام التجويد، ما تعلم مخارج الحروف. شخص أخبرني أنه كان لما يصلي بعد الفراغ من الصلاة يجلس ليرتاح، يتعب أثناء القراءة، يتعب، يتكلف ويظهر الحرف بتكلف. قراءة القرآن ليست هكذا، التجويد ليس معناه أن يتكلف، بل معناه أن يعطي الحرف حقه ومستحقه ويرتب مراتبه ويرد الحرف إلى مخرجه وأصله ويلطف النطق به من غير إسراف ولا تعسف، لا بفرط بالحرف ولا بيكون عم يتشدد. قال الإمام الداني وهو من علماء التجويد المشهورين، قال: ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه، يعني بفمه. ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه، معناته هذا ما يسميه الفقهاء رياضة الفك. اللي بده يقرأ قرآن لا ينبغي أن يبقى فمه على حالة واحدة، بل بده يعرف لو أراد أن ينطق بالهمزة المفتوحة يقول فمه منفتح، ولو وضع عليها الضمة يقول يضم فمه، ولو تحتها كسرة يقول يفتح أكثر مما فتح في الفتح أثناء الهمزة المفتوحة. هذا يقال له رياضة الفك. الراء لها أوجه، في حال تكون مفخمة وفي حال تكون مرققة. فلما يقول راء يفخم الراء لأنها مفتوحة فيضم فمه راء، وكذلك عند الضم يقول رو، أما عند الكسر يقول ري، يفتح فمه. فتح الفم وإغلاقه هذه رياضة، إن لم تعود نفسك على هذه الرياضة لما تقرأ القرآن إن لزم فمك حالة واحدة معناه إما أن تكون في قراءتك هذه ترقق المفخم أو أنك تفخم المرقق. يا حرف بيكون بيتطلب ترقيق أنت عم بتفخمه، يا عم بيكون بيتطلب تفخيم فأنت ترققه، لأن فمك لزم حالة واحدة، فبدك تتعود على شيء اسمه رياضة الفك. قال الإمام ابن الجزري: لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، يعني القرآن بالتجويد بأحكام التجويد لما يتعلم ويقرأ بالتجويد هكذا نزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، معناه إيت به على تؤدة، يعني على ترون، قرأه على تمهل بتبيين الحروف والحركات، هذا معنى ورتل القرآن ترتيلا. وأكد الأمر بالترتيل بالمصدر تعظيما لشأنه وترغيبا في ثوابه، فالقارئ بتركه لعم يقرأ وعم يترك التجويد بحيث عم بخل. ليس كل أحكام التجويد إذا الإنسان ما قرأ بها وقع في معصية، لا، في بعض الأحكام مثل المد الطبيعي قال العلماء إذا لم يأتي به هذا يأثم. في المد الطبيعي مثل لو قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إن هذا المد مد طبيعي، إذا مده حركتين ما وقع في معصية، إذا قصره عن حركتين هنا يقع في معصية. يعني أقل ما يمد حركتين. ثم هذا المد إن أتى بعده همز مثل الآية التي تلوناها إنا أنزلناه، جاء بعد هذا المد همزة، العلماء قالوا في هذا يجوز أن يمد حركتين أو أربعة أو ستة، وسنشرح هذا بالتفصيل في دروس لاحقة إن شاء الله. ولكن لو قلنا مثلا والجبال، والجبال هذا المد عند الباء هذا يقال له مد طبيعي، ليس لإنسان أن يقرأ والجبال بدل أن يقول والجبال يخطف المد. كذلك مثلا وأوحينا، وأوحينا هذا المد بده يمد حركتين، أقل ما يمد حركتين. أما إذا قصر المد لو قال وأوحينا بدل أن يقول وأوحينا قال وأوحينا، المعنى يختلف، لأنه في اللغة إذا قلت أوحينا أي نحن، إذا قلت أوحينا بالفتح من غير مد معناه هن، عم تتكلم عن مجموعة من النساء. إذا قلت أكلنا كلام عن مين؟ عن مجموعة المتكلمين، نحن أكلنا عم تعني مجموعة المتكلمين. إذا قلت أكلنا من غير أن تمد أكلنا أنت تتكلم عن من؟ عن مجموعة من النسوة، هن أكلنا. قديش المعنى بيختلف؟ الله تعالى في بعض الألفاظ وردت في القرآن بصيغة الجمع، وهذا من باب التعظيم. مثلا خلقنا، خلقنا وإن كان بصيغة الجمع ولكن هذا للتعظيم. أما إذا قال خلقنا كنا نتكلم عن مين؟ عن مجموعة من النسوة. فمثل هذا الخلل هذا فيه معصية، فالذي لا يتعلم أحكام التجويد كيف يضمن أنه يقرأ القرآن كما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام لما نزل بالقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأه عليه مجودا، كان يقرأه عليه مجودا. القرآن ليس من تأليف جبريل ولا من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام الله، بل هو كلام الله. فكان جبريل يتلو القرآن، يعني ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يعيه ويعجل في تلاوته على الصحابة خشية أن ينسى منه شيئا. فنزل قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني لا تخف، لا تعجل في أن تردد خلف جبريل، فإنك لن تنسى شيئا من هذا القرآن بإذن الله. إن علينا جمعه وقرآنه أي وقراءته، فإذا قرأناه معناه أي فإذا قرأه جبريل بأمرنا فاتبع قرآنه أي فاتبع قراءة جبريل عليه السلام. فكان جبريل يقرأ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعيد خلفه. ثم الصحابة مثل ما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام صاروا يتلون القرآن، وأحيانا كانوا يتلون بحسب لهجاتهم والنبي عليه الصلاة والسلام وافقهم بحسب لغات العرب، مع أنها لغة عربية واحدة ولكن كان عندهم لهجات مختلفة. يعني منهم من لا يقرأ المهموز مثلا القرآن في لغة العرب، منهم من كان يقول القرآن، منهم من كان يقول القرآن من غير أن يقول القرآن من غير أن يقرأ الهمزة القرآن، وأيضا القرآن لغتان صحيحتان عند العرب، فلو قرأ بهذه أو هذه لا حرج عليه. ثم الصحابة علموا التابعين والتابعون علموا أتباع التابعين حتى وصلت القراءة إلى زماننا. فإذا لم تقرأ على إنسان قرأ بالتلقي على آخر قرأ بالتلقي على آخر قرأ بالتلقي حتى يصل الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تضمن أنك تقرأ القرآن كما أنزل؟ والله يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما هي حق التلاوة؟ أن تقرأه كما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكتفى به بمجرد المطالعة. تمسك مصحف، أنت بتعرف عربي، تعلمت تهجي. كثير من الناس أنجأ بيكون صار يعرف يهجي الحروف، صار يعرف يهجي، يعني لعب بهجية هجية، يمسك المصحف يفتح على سورة الأنعام يبدأ قراءة سورة الأنعام. هذا كيف يتعلم؟ هكذا يقرأ القرآن؟ لا، ليس هكذا، بل ورد في الخبر وإن كان في إسناده ضعف رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فالإنسان إذا أراد قراءة القرآن عليه أن يبتعد عن اللحن. اللحن مش معناته العزف الموسيقي، لا، اللحن باللغة معناه الخطأ ومخالفة الصواب. اللحن هو الخطأ ومخالفة الصواب، هذا معنى اللحن. في إنسان يلحن بالقراءة، في إنسان يلحن في غير ذلك بالكتابة، يعني يخطئ. اللحن مش معناته هذا النغم الموسيقي، اللحن المقصود نحن عم نحكي عنه هو الخطأ في القراءة. ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه مر على رجلين وكانا يرميان القوس، فرمى الأول فأخطأ الهدف، ما أصاب الهدف، فرمى الثاني فأصاب الهدف، يعني كانا يتسابقان في الرمي، من يرمي أحسن من الآخر. الأول لما رمى أخطأ الهدف، الثاني لما رمى أصاب. فقال له الأول الذي أخطأ بالرمي، قال له أسبت، قال له أسبت بالسين، بدل أن يقول له أصبت قال له أسبت. فلما سمعه عمر رضي الله عنه قال له والله لحنك في الكلام أشد من لحنك في الرمي، لحنك بالكلام أشد من لحنك بالرمي، يعني حتى في الرماية لا تصيب فهمنا، حتى في الكلام تلحن لا تميز بين الصاد والسين قال له أصبت بالسين، هذا يقال له لحن، يعني خطأ في القراءة، لحن غير حرف، أبدل حرفا مكان حرف. وأحيانا ما بيكون في تبديل حرف مكان حرف، إنما أحيانا يخل بالإعراب، يعني يغير أواخر الكلمات، بدل أن يقرأ أنعمت يقول أنعمت، هذا غير بالإعراب تشكيل آخر الكلمة، أخل بالمعنى، لأنه فرق كبير بين أنعمت يعني أنا عم بتكلم عن نفسي وبين أنعمت، وهنا الخطاب لله عز وجل، صراط الذين أنعمت أي يا رب. فإذا قال أنعمت ما صح منه بل يغير المعنى، أو إذا قال أنعمت بالكسر صار الخطاب للأنثى، إذا قال أنعمت بالكسر صار الخطاب للأنثى، لذلك هذا اللحن لا يجوز. كذلك بعض الناس الذين يقرأها الذين بالزاي، بدل أن يقول الذين يقول الذين، الذين ما له معنى باللغة العربية، ما في كلمة الذين، إنما الذين هو هذا اسم الموصول اللي هو في لغة العرب معروف، باللغة العربية معروف، أما الذين ما له معنى، هذا لحن بمبنى الكلمة، وهذا يخل بالمعنى لأنه يذهب المعنى. أما لو إنسان أخل بالترقيق والتفخيم وسائر المدود سوى المد الطبيعي، أو ترك الإقلاب كله حنشرح إن شاء الله، أو القلقلة أو الإخفاء أو الغنة أو تطمين النونات أو أظهر المخفي ونحو ذلك، فلا يأثم من أخل به في حال القراءة، لأن في إيجاب ذلك لكل قارئ حرجا. إذا نقول إنسان أنت ما فيك تقرأ إلا لتكون عم تتقن كل أمور التجويد، يعني إتقانا تاما، هذا فيه حرج على الناس، فيه حرج على الناس، ولكن أقله أن يقرأ قراءة ليس فيها معصية لله عز وجل، لأن هذا الضرب من اللحن يعني ما يجيب، يعني هون برقق هون بفخم بالحسب بالحالات، حتى أحيانا مثل يجوز الوجهان بين الترقيق والتفخيم، يجوز الترقيق ويجوز التفخيم، هذا النوع لا يعرفه إلا القارئ المتقن والضابط المجود الذي أخذ عن الأئمة وتلقن من ألفاظ أفواه العلماء الذين ترضى تلاوتهم ويوثق بهم. أما قول بعضهم بوجوب مراعاة ما أجمع عليه القراء من مد وقصر وترقيق وتفخيم وإظهار ونحو ذلك فهو غير صحيح، لأنه يؤدي إلى الحرج، ولم يجعل الله في الدين من حرج. ما بيد الإنسان إلا إذا كان يعني قارئ وضابط متقن حتى يأتي بكل هذه الأشياء. لذلك الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي لما شرح الجزرية لم يأخذ بظاهر قول ابن الجزري والذي فيه ولفظ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. سؤال، قال الإمام زكريا الأنصاري الشافعي وجد في نسخة أخرى من لم يصحح القرآن آثم، من لم يصحح القرآن آثم، يعني لغى في نسخة بدل من لم يجود من لم يصحح. فنقول من قرأ قراءة صحيحة وإن كان أخل ببعض أحكام التجويد من ترقيق وتفخيم وأظهار وإقلاب وغنة يجوز ما عليه معصية، ولكن في بعض الأشياء كما قال العلماء مثل ترك المد الطبيعي، قصر المد الطبيعي فيه إثم، مثل تكرير الراءات لا يطلق القول بأنه ليس فيه إثم، هكذا قال العلماء. يعني بعض الناس لما بيقرأ الراء بيكرر الحرف مرات عديدة، بدل ما يقول مثلا الراء يأتي بحرف مشدد الراء، يعني كأنه راءين، واحدة ساكنة والأخرى منفتحة، هذا الحرف المشدد مضاعف الراء، بس الراء لسانك بيضرب فوق وينزل الراء مرة واحدة الراء. أما بعض الناس يقول الراء الراء، فإذا كان عم يقرأ الفاتحة من لقيه إذا قال بدل ما يقول الرحمن يأتي بعدة راءات، يكرر الراء مرات عديدة، هذا قال العلماء لا يطلق القول بأنه ليس فيه إثم. فالإنسان عليه أن ينتبه لهذه المسائل، عليه أن ينتبه لهذه المسائل. إذن كيف يقرأ القرآن؟ قال العلماء بالنسبة للأداء هناك الترتيل وهناك التدوير وهناك الحضر، ثلاث أنواع. والأول هو الأتم ثم الثاني. الترتيل معناه أن يقرأ على تؤدى بتمهن بحيث لا يلتبس الحرف بالحرف. كثير من الناس إذا عم يقرأ قراءة سريعة بدخل حرف بحرف، ما هو كل حرف له مخرج، يعني لما أنت عم تلفظ 28 حرف في 28 مخرج وفي بعضها إلى مخارج يعني متقاربة أو مماثلة، يعني بالنسبة للمخارج بيطلعوا 17 مخرج، لأن في بعض الحروف تطلع من نفس المخرج، 17 مخرج. إذا عم تلفظ حرف من مخرج ثم الحرف الذي بعده من مخرج آخر، إذا عم تقرأ بسرعة كيف تستطيع أن تأتي بهذا الحرف من مخرجه ثم ذاك من مخرجه؟ في الغالب على الناس يدخلوا مخرج الحرف بمخرج الحرف.

وإلا فكل منهم يجيز الثلاثة، يعني بيجوز تقرأ بالترتيل يعني على مهل، ويجوز أن تقرأ بالحذر اللي هو الإسراع، ويجوز أن تقرأ بالتدوير اللي هو الوسط بين الحذر وبين الترتيل. ولكن عليك أن تنتبه عند الترتيل، ابتعد عن التنطيط. كثير من القراء في هذا الزمن أثناء القراءة، لأنه عم يقرأ على مهل، بيكون المد هو 6 حركات أقصى شيء، حتى يزبط معه النغم بمدة 12 حركة وأكثر. في بعض القراء 14 حركة بمد المد، هو بيكون أقصاه 6 مثلا، بمده 14. لا، حتى يزبط النغم، حتى يطلع أحن. والناس ما بتعرف، الناس بتضيع بالنغم وبحنية الصوت. يعني لو قرأ أو أخلى بالقراءة ما بينتبهوا، بيركزوا بس على حنية الصوت، وبيركزوا بس على أي أمر، على أمر نغم، يعني كيف الأداء بالنغم. هو شيء حسن أن يكون الإنسان عنده نغم جميل، ولكن بعد إتقان القراءة. أما نغم من غير إتقان القراءة ماذا ينفعه؟ وعليه أن ينتبه في الحذر لما عم يقرأ بسرعة، أن ينتبه من الإدماج، يعني يدمج حرف بحرف، بده ينتبه. نحن هلا الناس بتسمي المقرأ لما بيقرأ على مهل وعم بيعيد، بيقرأ أو بيعيد الآية 4-5 مرات، بيقولوا عنه عم بيجود. وإذا قرأ مثل المنشاوي وراء بعض أو الحصري مثلا، بيقولوا أنه هذا إنسان ترتيل لنا، لكن جرت العادي. بس هو أساسا لا، أساسا اللي هو القراءة على مهل اسمه، أساسا اسمه الترتيل، بسرعة اسمه الحذر. ولكن الإنسان عليه أنه ينتبه أنه بالحذر ما يدخل حرف بحرف، وأثناء البطء القراءة البطيئة يعني اللي فيها تمهل يبتعد عن التمطيط، عليه أن ينتبه لهذا. إذ القراءة، يقول الإمام ابن الجزري، إذ القراءة كالبياض، بياض إن قل صار سمرة وإن زاد صار برصا. بدك تيجي بالقراءة بالوسط. وقد ورد في الموطأ والنسائي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث يعني اكتبوه واحفظوه، وإن كان في إسناده ضعف ولكن يجوز أن يروى. هذا الحديث فيه بيان أمر مهم. في الموطأ والنسائي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. المراد بألحان العرب القراءة بالطبع والسريقة، يعني كما جبلوا عليه، كما كانوا يقرؤون من غير زيادة ولا نقص. وأما ألحان أهل الفسق والكبائر فهي الأنغام المستفادة من علم الموسيقى. وهذه هلأ بيدرسوها، بيدرسوا النغم، فبيصير الإنسان بيتاخذ بالنغم ويترك القراءة الصحيحة. والأمر في الخبر بالحديث محمول على الندب، يعني سنة، يستحب أن يقرأ بلحون العرب، والنهي الوارد فيه محمول على الكراهة إن حصلت صحة المحافظة على ألفاظ الحروف، وإلا يكون حراما. يعني إذا ضاع بالنغم أم روح الحروف، أضاع ألفاظ الحروف، ما عاد يلفظ بها بشكل صحيح،

0: في معصية.
1: وأما الذين لا يجاوز حناجرهم معناه لا يتدبرون القرآن ولا يعملون به. حيد الحديث قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن بلحون العرب، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح. لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. كثير من الناس يعجبون بالنغم، هيك ولا لا؟ هذا حال أكثر الناس في هذا الزمن. يقول الإمام ابن الجزري، عم يحكي عن زمان، قلنا متوفى سنة 833 هجرية، يعني قدينا هلا تقريبا حوالي 600 سنة. يقول: واعلم أن قراء زماننا ابتدعوا في القراءة شيئا يسمى بالترقيص، وهو أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر مع الحركة في عدو وهرولة، بيكون عم يوقف على كلمة انت بتظن انه خلص حيسكنها، بعلمك هو عم بجيب سكون برجع بتلاقيه جاب حركة وكمل. وآخر يسمى بالترعيد، وهو أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد وألم، بيفتكر حاله أنه هلا عم يقرأ قراءة جميلة جدا لما برعد صوته، بيرجف صوته يعني. وآخر يسمى بالتطريب، وهو أن يترنم بالقرآن فيمد في غير محل المد ويزيد في المد ما لا تجيزه العربية، ما لا يصح في لغة العرب. مثلا بعض أهل أفريقيا لما يقرؤون القرآن، لما يريد أن يقرأ إن إن، هذه إن في نون مشددة، ماذا يقرؤون؟ يقولون إن. فلما يقرأ وهو يترنم مثلا يقول إن الذين، هذا لما قال إن ماذا فعل؟ زاد حرفا بين الهمزة وبين النون، شو الحرف؟ الياء. فمثل هذا الترنم لو كان هو مندمج بالقراءة ولكن قال إن، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كذلك بعض الناس قد يمد بشكل يغير المعنى، بشكل يغير المعنى. كذلك ابتدعوا شيئا آخر يسمى التحزين، وهو أن يترك طباعه وعادته في التلاوة ويأتي بها على وجه آخر كأنه حزين، يكاد يبكي من خشوع وخضوع، وإنما نهي عنه لما فيه من الرياء، لأن هذا يدخل فيه شيء من الرياء، لذلك نهوا عنه. وآخر أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون فيقرؤون كلهم بصوت واحد فيقطعون القراءة ويأتي بعضهم ببعض الكلمة والآخر ببعضها، وهذا حرام. ويحافظون على مراعاة الأصوات خاصة، وسماه بعضهم التحريف، يعني مثل ما عندنا بلبنان بيحصل في بيروت، لا أدري بشمال، عقب دفن إنسان بيجي اثنين بيقرأوا سورة ياسين على الميت، لما بيقرأوا سورة ياسين بيقرأوها بخمس دقائق، حتى تخلص معهم بخمس دقائق بيبدأوا. الإنسان اللي بينقطع نفسه بيوقف على الكلمة، بيوقف على نص الكلمة خلاص انقطع نفسه، بيوقف بياخد نفس. الثاني ما بيكون انقطع نفسه مع قطعة نفس هيدا الشخص، بيكون مكمل الكلمة، فكمل بلش بالآية اللي بعدها بياخد نفس، ما بعيد الكلمة هديك اللي هو عطشة، ببلش مع الشخص من نص الكلمة. يعني إذا هديك عم بقول تكفرون، هديك أخذ نفس ببلش معه من عند فرون وبكمل. هذا حرام لا يجوز، هذا بيحصل. بطلع بالآخر الإنسان اللي هو جايبهم ودافع له المصاري لو يقرأوه سورة ياسين على الميت، ولا واحد منهم قرأ سورة ياسين، ولا واحد منهم قرأ سورة ياسين، كل واحد قرأ كلمات مقطشة من سورة ياسين، ما بكون قرأ كلها. وقراءة من الصحيحة، قراءة ليست بالصحيحة. والغرض يا أحبابنا من القراءة إنما هو تصحيح ألفاظها على ما جاء به القرآن العظيم ثم التفكر في معانيه. إن شاء الله تعالى في هذا الدرس سنبدأ بتقريئكم سورة الفاتحة لما لها من أهمية، وكل مرة حنصير نعطي بعض الأحكام في التلاوة ونعطي عليها تطبيق. سورة من القرآن نقرأها نحن وياكم إن شاء الله بتكون بمثابة تطبيق على الحكم اللي تعلمناه، منركز فيها على الحكم الذي تعلمناه. حنيجي نحن إن شاء الله حنشرح يعني في دروس لاحقة، وهذا شيء حنبلش فيه بالأول مخارج الحروف وصفات الحروف حتى يعرف الإنسان كل حرف من أين مخرجه. ولكن حنقرأكم الفاتحة نتمرن عليه بعدة جلسات حتى الإنسان يضمن أنه يقرأها قراءة صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فبدو يقرأ قراءة صحيحة. أنا حأقرأ وأنتم ترددون خلفي بصوت واحد مع بعضنا إن شاء الله تعالى، ما حدا يخجل، كل إنسان يرفع صوته حتى يسمع نفسه شو عم يقرأ ويقارن قراءته باللي أنا عم بقرأه ويحاول يصلح. كلنا سوا نبدأ بالاستعاذة.

بدنا ننتبه ما حدا يقول الرجيم رجيم، لأنه باللغة العربية ما في جا، في جا، في جا، فبقول الرجيم الرجيم ج هكذا، فنقول

0: العالمين
1: الحمد لله رب العالمين.
0: العين مفتوحة مرققة، ما حدا يقول العا العا. الحمد لله رب العالمين.

0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: هذه الياء عليها شد. كثير من الناس بيقولوا إياك نعبد إياك، لا هي إياك. هذه الشد على الياء بدي أظهرها، بقول إياك نعبد وإياك نستعين.

0: صاد بده يجيب الانسان صاد، ما بده يجيبها بين الصاد والسين، ما بيمشي الحال. كثير من الناس بيقول الصراط طلع معه بين السين والصاد، لا هي صاد محضه ولا هي السين محضه، بين السين والصاد. والامام الجويني والامام النووي قررا انه لا تصح قراءه من ياتي بالصاد بين السين والصاد، لا هي السين محضه ولا هي الصاد محضه. فبقول اهدنا الصراط والمستقيم،
1: اهدنا الصراط والمستقيم.
0: كمان المستقيم، هون بدي انتبه، المست ما بدي اقول المستقيم. كثير من الناس بقول المستقيم بيطلع معه التاء طاء، بقول المستقيم غلط، جاب التاء طاء ما بصح. او حتى رقق التاء بروح بيقول المستقيم، المستقيم بجيبها كاف، ما بيمشي الحال. بدي اقرأ بتروي، هذا معنات الترتيل، هذا معنات ورتل القرآن ترتيلا، قرأوا بتمهل حتى ما يدخل الحرف بالحرف. فبقول اهدنا الصراط والمستقيم،

هون أنعمت كأنه إنسان عم بيهجيها، ما بيقول أنعمت عليهم، ما في وقفة على الميم، بيقول

هون الياء بعليهم ساكنة قبل مفتوح في شيء اسمه حندرسه يا قدام اسمه مد اللين، فبقول علي

0: غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم
1: غير المغضوب عليهم.
0: بعض الأعاجم المغضوب بتطلع معه المخضوب بالخاء، مخضوب ما بصح، بتغير المعنى. المخضوب يعني المصبوغ، المخضوب معناه المصبوغ، أما المغضوب للذين غضب الله عليهم. فبينتبه الإنسان. بعدين بقول غا، ما بقول غا، كثير ناس بيقولوا غيري. من غيري؟ هي غا مفخمة، غيري، غير المغضوب عليهم.
1: غير المغضوب عليهم.
0: بدك تنتبه أثناء لفظك للغين ما تطلع المغ، تدخلها خاء، تدمجها بالخاء، لأنه الغين والخاء مخرج واحد، أعلى الحلق نفس المخرج اثنيناتهم، الغين والخاء مع بعض. لذلك كثير من الناس هو عم بيقول الغين بدخلها بشو؟ بالخاء. والأعاجم سمعت منهم يعني واضح، بشكل واضح يقول مخضوبة بالخاء، لا هي المو، المو، لأنه مفخمة عم ضم تمي، المغضوب غير المغضوب.

0: ورد بالحديث أنا أفضل من نطق بالضاد بيد أني من قريش. اللغة العربية تسمى لغة الضاد، تسمى لغة الضاد لأن الضاد مخرج من حافة اللسان فيما يلي الأضراس، تقول ولا الضاء ولا الضاء، بدك تبدأ بالضاد. إياك واحذر أن تجعل ضالا قبل الضاد، يعني مثل ما بعض الناس بيقول ولد بيبقى فيه تحت امه ولد ضاء، إذا قال ولد بعدين طلع بضاء عم بيجيب دال بعدين عم بيجيب ضاد مشددة، ما بصح. بده من اللام المرققة ينتقل فورا للضاد المفخمة، فبيقول ولا الضالين. قلوا
1: ولا
0: الضالين. لاحظ عم نمد ست حركات، حنشرح حكم هالمد وشو نوعه. ست حركات، ولما بدي اقول اللام بدي اجيب اللام مشدده. كثير من الاولاد بالمدارس ما بيعلمون القراءه الصحيحه، بتلاقي الولد بيقول ولا الضالين، بيجيبها بالاخر اللين ما في شده، لا هي اللام عليها شده. الفاتحه فيها 14 شده، نص الفقهاء على انه اذا شال شده منهم ما صحت قراءته للفاتحه. 14 شدة حنعدهم نحن وياكم. بسم الله، على لفظ الجلالة، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مرة عندي على لفظ الجلالة وعلى كلمة رب، الرحمن الرحيم، صاروا 7، مالك يوم الدين، عدال، إياك نعبد وإياك نستعين، صاروا 10، اهدنا الصراط المستقيم،

0: عضاد وعلام 14 شدي، اللي بينقص واحدة منهم قال ما بتصح قراءته للفاتحة. فالإنسان بده يقول ولا الضالين، من هو كمان؟
1: ولا الضالين.
0: بس تقول انت ضامن تمك عند الضاد حتى تجيبها مفخمة، بعد ما تخلص من الضاد افتح تمك عند اللام حتى ما تطلع معك اللام مفخمة. يعني ما تقول ولا الضالين، طلع معك اللام مفخمة. هون هذا معناته لما بدك تعطي كل حرف حقه ومستحقه، فبتقول ولا الضالين، افتح التمي عند اللام الو
1: ولا الضالين.
0: بس بدك تظهر الشده، لو افتحت اظهر الشده على اللام ولا الضالين
1: ولا الضالين،
0: تظهر الشدة على اللام. هذا بالنسبة للفاتحة. حنرجع نعيد ونركز عليها إن شاء الله تعالى في دروس لاحقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله يا رب العالمين، وتقبل اللهم منا بسر الفاتحة.
2: إخوتنا، استمعنا وإياكم إلى درس ديني ألقاه علينا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي لطف الله به.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: A 2MFM sponsor.
6: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: Sponsoring 2MFM.
7: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
8: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

كثير من الناس يتساءلون إن مات لهم ميت ماذا يفعلون؟ ماذا ورد في الشرع الحنيف من أعمال تنفع المسلم الميت من تلقين، من دعاء، من صدقة، من قراءة قرآن وغير ذلك؟ كثير من الناس يتبادر إلى أذهانهم أسئلة حول هذا الموضوع. هذه الأسئلة سيجيب عليها فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا.

0: مستمعينا الكرام، معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم، بارك الله بكم.
0: وبك آمين. لو نبدأ هذه الحلقة ونسمع منك فائدة دينية قصيرة حول الموت وحول الصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي. أحبابنا الكرام، كل نفس ذائقة الموت، فما علينا إلا أن نستعد بطاعة الله، بتقوى الله رب العالمين، بصفاء السريرة وصفاء المعاملة. وهناك أمور كل منا يحتاج إليها بعد وفاته من الأحياء. هناك أمور وردت في شريعة الإسلام تنفع الميت المسلم بإذن الله رب العالمين، وهي أمور عديدة، إن شاء الله تعالى سنذكر كثيرا منها في هذه الحلقة. ولكن أود أن أبتدئ هذه الحلقة بالحث على الصبر والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. فقد قال ربنا في كتابه القرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. فما هو الصبر؟ ما هو حد الصبر؟ الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه، هذا هو حده. ولكن أنواعه ثلاثة: صبر على أداء ما فرض الله، وصبر على اجتناب ما حرم الله، وصبر على البلاء. فمن اكتملت فيه هذه الأنواع الثلاثة فليحمد الله، فهو على درجة عالية من الإيمان. صبر على أداء ما فرض الله، يثبت ويحافظ ويواظب على أداء ما فرض الله سبحانه وتعالى. صبر على اجتناب ما حرم الله، وإن كانت نفسه تدفعه نحو الملذات المحرمة ونحو ذلك، هو ما عليه إلا أن يقهر نفسه، عليه أن يمنعها عن ارتكاب هذا الحرام وأن يثبت على ذلك. وصبر على البلايا، لأن البلايا في الدنيا على الصالحين أكثر من على غيرهم. جاء في الحديث النبوي الشريف: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. أي من أراد الله تعالى به خيرا كثيرا حالا ومآلا يبتليه، إما في بدنه أو ماله أو محبوبه، ولكنه سبحانه يحميه من المصائب في الدين، يكثر عليه من المصائب في الدنيا ولكن يحميه يحفظه من المصائب في الدين، لأن المصيبة في الدين توجب لصاحبها العذاب الأليم في الآخرة. المصيبة في الدين إما أن تكون بترك فرض من فرائض الله أو بارتكاب معصية من المعاصي بسبب ما حل به من بلاء، مثلا ترك الفرائض أو ترك بعضها بسبب ما حل به من بلايا ومصائب لجأ إلى المعصية والعياذ بالله. وأشد المعاصي الكفر بأنواعه الثلاثة. النوع الأول وهو الكفر القولي كمسبة الله أو أحد الأنبياء أو دين الله أو أحد الملائكة أو الاعتراض على الله عز وجل، كما يحصل من بعض السفهاء عند حلول المصائب عليهم كفقد عزيز على قلوبهم، بدل أن يثبتوا وأن يصبروا وأن يحتسبوا يلجؤون إلى هذا الكفر والعياذ بالله رب العالمين. أما النوع الثاني وهو الكفر الفعلي كرمي المصحف في القاذورات. وأما النوع الثالث وهو الكفر الاعتقادي كاعتقاد أن الله ضوء أو روح أو جسم أو أن له مكانا أو جهة، هذا من النوع الذي يخرج من الإسلام والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم من الكفر. أما التوبة من هذا الكفر تكون بالإقلاع فورا عن هذه الردة وبالنطق بالشهادتين. فمهما حل بنا من بلاء نصبر ونحتسب ونسلم أمرنا إلى الله رب العالمين. وليعلم كل منا أن المصائب في الدنيا فيها فوائد للمؤمنين. إن صادفت ذنوبا للعبد المؤمن كان قد ارتكبها ثم صبر أفادته التكفير والتخفيف من سيئاته، وإن لم تصادف ذنبا بأن كان من الصالحين أفادته رفع درجات نزل عليه البلاء من بلايا الدنيا في نفسه أو في أهله أو في ماله أو ما شابه ذلك، فاستقبل البلاء بالصبر يستفيد برفع الدرجات عند الله رب العالمين. واللائق بالمسلم أن يعقد قلبه على طاعة الله في السراء والضراء، فالعبد كله ملك لله، هو سبحانه خلقه من نطفة ثم طوره إلى أن جعله إنسانا يعقل ويتكلم ويمشي ويرى ويسمع ويتحرك، وأنه راجع إلى ربه. فإن الله تعالى قهر العباد بالموت، فمهما بلغ العبد من التجبر والعتو والكبر والفخر، ومهما استعلى على الناس، ومهما طغى وبغى، فإن مرجعه إلى الله، لا يخرج من قبضة الله، يميته حيث شاء وكيف شاء وعلى أي حال شاء سبحانه وتعالى. فمن علم هذا حق العلم كان مسلما لله تسليما كاملا. وليفكر كل منا فيما جرى لأنبياء الله عليهم السلام الذين أرسلهم الله تعالى بالإسلام وفضلهم على سائر المخلوقات، فلينظر ماذا جرى لهؤلاء الأنبياء وماذا حل بهم من المصائب والبلايا، وليفكر كذلك فيما جرى للصحابة ولأهل البيت ولسائر الصالحين. فما علينا إلا أن نقتدي بهم وأن نصبر وأن نحتسب وأن نسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وبارك الله بكم، وفقنا الله تعالى وإياكم.
0: فضيلة الشيخ، سنبدأ بالسؤال الأول حول هذا الموضوع عن ما ينفع الميت بعد موته. ماذا ورد في تلقين المحتضر؟ ومن مات له ميت ماذا يقول؟
1: جاء في الحديث النبوي الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، لا إله إلا الله. رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وغيرهما من أهل العلم. معناه من حضره الموت ذكروه لا إله إلا الله، لتكون هذه الكلمة آخر كلماته. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي مات على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه من كان في حالة الاحتضار نقترب منه ونذكره هذه الكلمة لينطق بها من غير أن نلح عليه، إنما يقال له قل لا إله إلا الله. ومن مات له ميت أول ما يقول كما جاء في الحديث الشريف: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. جاء في الحديث الشريف: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول هذه الكلمات: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. كذلك جاء في بعض الأحاديث: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. معناه فليصبر وليحتسب وليسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هناك أشياء كثيرة تنفع الميت المسلم بعد وفاته، من دعاء واستغفار وصدقة وقراءة قرآن، وإن كان ما حج يحجون عنه ويعتمرون إن كان ما اعتمر، إلى ما هنالك من أشياء كثيرة. لكن المداومة والمواظبة على أمر الاستغفار والصدقة وقراءة القرآن والدعاء وما شابه ذلك، هذا أمر عظيم. يعني ينبغي أن لا يقتصر الواحد منا على فعل هذا الخير مرة أو مرتين ويقول أنا قرأت الفاتحة عن روح والدي، أنا تصدقت عن روحه، شو بدي بعد أعمل؟ الجواب هو أمر المداومة والمواظبة على هذا الخير ولو كان شيئا قليلا يداوم عليه. لو أن يقول مثلا: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، هذا ولو كان من حيث اللفظ وجيز وقليل، لكن من حيث المعنى ومن حيث الميزان هو شيء كبير في الآخرة. فلذلك المداومة على هذا الخير، الصدقة لو لم تكن بمال كثير لكن داوم على ذلك، لو كان شيئا قليلا من المال تصدق به لكن بالمداومة، كان يفعل ذلك مع مداومة ومواظبة على ذلك، فهذا فيه نفع كبير للمتصدق وللمتصدق عنه، للميت المسلم. وأي خير تفعلونه من دعاء وذكر وتهليل وما شابه ذلك، قولوا بعد ذلك: اللهم أوصل أو اجعل ثواب ما قرأته إلى روح والدي فلان. ولو فعلت أي خير من الخيرات، لو افترضنا مثلا أنت صليت تقربا إلى الله عز وجل، ثم بعد الصلاة أنت قلت: يا رب ثواب هذه الصلاة اجعلها لروح والدي، أنت ما عم تصلي عنه، لأنه ممنوع في شرع الله أن يصلى عن الميت. ما بنقول نويت أن أصلي الظهر عن الميت الذي مات، أو إسقاطا لصلاة الميت التي فاتته، لا، إنما نصلي لوجه الله ثم بعد الصلاة بنقول: اجعل ثواب هذه الصلاة لفلان، عملنا عمرة، عملنا حج، عملنا صيام، عملنا صدقة وما شابه ذلك. كل هذه الخيرات لنا في شرع الله عز وجل أن نهب ثواب هذا العمل الصالح لفلان أو لأكثر، مدام يعني حدد جماعة حدد جماعات من المسلمين له ذلك. المهم أنه يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى روح فلان. وإذا أحب كذلك أنه يوهب ثواب أعماله كله، اللهم اجعل ثواب أعمالي التي تقبلتها مني إلى روح فلان، هو في خيار في هذا الأمر له ذلك، والشرع لا يمنعه من هذا الخير. المهم المداومة والمواظبة، لا نقتصر على مرة في السنة أو مرة في الشهر أو كما يفعل بعض الناس، مات لهم ميت أول أسبوع أسبوعين مذكرينه وعم يقرأوا القرآن والفاتحة من القرآن، عم يقرأوا أدعية أذكار، بعد ذلك نسيوه،
0: نسيوا الميت.
1: بده يبقى الإنسان منا مواظب على فعل هذا الخير من دعاء واستغفار وصدقة وما شابه ذلك. وكل ما عملنا هذا الأمر نحن بنستفيد، نحن الأحياء بنستفيد، والميت المسلم كذلك بيستفيد.
0: نعم فضيلة الشيخ، ما هو الدعاء الوارد في صلاة الجنازة أو الجنازة، وماذا ورد في قراءة القرآن عند القبر بعد الدفن؟
1: يقال صلاة الجنازة بالكسر والجنازة بالفتح.
0: نعم.
1: الذي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة روايات، بعض الروايات فيها أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر له وارحمه، يعني أثناء صلاة الجنازة دعا بهذا الدعاء.
0: نعم.
1: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
0: نعم.
1: وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار.
0: هذا أثناء صلاة الجنازة.
1: نعم. وفي بعض الروايات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام.
0: آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ، سؤال مفرع من عدة أسئلة. هو بالنسبة للعزاء بدي الشروط والواجبات تبعه، عرفت كيف؟ وطبعا كم يوم بكون العزاء، بعدين هذا بتطرق كمان لللبس على فكرة وقت العزاء، هل العزاء يعني التواب تبعه في المسجد أكتر أو بالبيت أكتر، عرفت كيف؟ يعني هي فيه منها لقمة الميت أو عشاء الميت وأشياء، يعني هي موضوع، عرفت كيف؟ ولا منهم في منهم بمدوه حتى مش في منهم راحوا 40 يوم، فحب أسمع منك حتى الناس يتقيدوا في هذا الإشي ويعرفوه، عرفت من حضرتك أفضل، عرفت كيف؟
1: نعم.
2: لأنه في ناس بتدخل بمداخلات بقول لك هاي من ليش من الإسلام وهي عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان وتمسكوا فيها. بارك الله فيك وأنا حسمعك على الهواء إن شاء الله.
0: طيب
1: الله.
0: بارك الله فيك.
2: فيك أكثر.
0: مع السلامة. اتصال آخر. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بارك الله فيكم.
0: أهلا وسهلا فيك.
3: بارك الله فيك شيخنا.
1: وفيكم إن شاء الله.
3: شيخنا عندي سؤالين. إذا سلم الشخص عند القبر على الميت في قبره هل يسمع الميت؟ وسؤال ثاني بالنسبة للتهليل اللي بيعملوها على نية العتق من النار للميت، هل إنه في يعملها لكل أموات المسلمين ومثلا كمان للأحياء منهم؟
0: طيب.
3: بارك الله بكم. السلام
0: عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرة في السؤال عن قراءة القرآن على القبر، بالنسبة لقراءة القرآن على القبر، نعم ما دامت القراءة صحيحة، تلاوة صحيحة والنية حسنة، القارئ ينتفع والميت المسلم ينتفع. إذا وقفنا على قبر مسلم وقرأنا كتاب الله أو شيئا من كتاب الله، سورة أو أكثر أو شيء من السور أو شيء من الآيات، كل هذا نافع للقارئ وللميت المسلم. وهذا ما فعله الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر، ثبت عنه بالإسناد الحسن أنه كان بعد الدفن يقرأ أول سورة البقرة وخاتمتها، أول سورة البقرة إلى قوله تعالى المفلحون، وآخر سورة البقرة آمن الرسول إلى آخرها. هذا شيء ثابت عن الإمام الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر، رواه عدد من أهل العلم، الحافظ أبو بكر البيهقي، الحافظ الفقيه النووي وغيرهم، وحسنوا هذا الإسناد، بل في بعض كتب الحنابلة مثل الكتاب للشيخ منصور البهوتي بيعتبر أنه هذا شيء ثبت صحة، فهو إسناده صحيح، كما في كتابه الروض المربع. ويذكر الحافظ الفقيه النووي في كتابه رياض الصالحين، واللي معروف أنه كتاب رياض الصالحين كتير منتشر بين الناس، يذكر فيه عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن كله كان حسنا. يعني هذا شيء معروف عن السلف الصالح من عصر الصحابة ومن جاء بعدهم، لذلك استحب العلماء ذلك. ما في مانع بعد الدفن وبعد بيومين ثلاثة أو أكثر يجي الواحد منا على القبر ويقرأ شيئا من كتاب الله رب العالمين، ما دامت القراءة صحيحة القارئ ينتفع والميت المسلم ينتفع. وهذه مسألة لم يختلف فيها العلماء، ما اختلف العلماء إذا وقفنا عند القبر وقرأنا القرآن بينتفع الميت ولا ما بينتفع؟ هذه مسألة لم يختلف فيها أهل العلم، فلذلك نحث عليها ونذكر للناس هذه المسائل ليقتدوا بأهل العلم وأن لا يلتفتوا إلى المشوشين في هذا الباب. السؤال الذي بعده عن التعزية. التعزية أمر مستحب، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إسناده حسن: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. ما هي التعزية؟ التعزية معناها الأمر بالصبر، يعني لما نروح نحن عم نعزي مسلم بمصيبة أصابته، شو معنات تعزيتنا له؟ معناتها نحن عم نحس على الصبر، بنحس على أنه يتحمل هذا الأمر الذي أصيب به، ومنذكره أنه من تحمل وصبر له أجر، ومن حذره ومن نبهه أن لا يقع في المعصية وأن لا يلجأ إلى معصية الله بسبب هذه المصيبة. هذه معنى التعزية، نحن عم نواسيه وعم نثبته على الصبر وعم ندله إذا صبرت لك أجر، وما تلجأ إلى المعصية بسبب المصيبة، وعم ندعي للميت بالمغفرة وبالرحمة، ومندل الجميع على هذا الأمر وعلى مواساة المسلمين في هذا الأمر، وهذا أمر حسن. لكن وقت التعزية متى يبدأ؟ وقتها من حين الموت إلى حين الدفن وبعد الدفن إلى 3 أيام تقريبا، يعني من وقت ما بلغنا أنه مات نعزي لو بعد ما دفن، ثم بعد الدفن كذلك نعزي، وتستمر التعزية بعد الدفن إلى 3 أيام تقريبا. العلماء يفضلون التعزية تكون بعد الدفن، لأنه بيكون أهل الميت مشتغلون بتجهيز الميت، إلا إذا احنا وجدنا أنه أهل الميت نخاف عليهم من الجزع، يعني من ترك الصبر، منروح منواسيهم ومن عزيهم ومن دلهم على الثبات على الصبر. هلأ بعد 3 أيام هل تستحب التعزي أم لا تستحب؟ الجواب لا تستحب، إلا إذا كان اللي بده يعزي كان مسافر أو كان غائب أو ما بلغ خبر أنه فلان مات، فبروح بيعزي فيه. أما إذا كان غير هيك لا، العلماء بيقولوا لا يستحب، لأنه فيها تجديد الحزن بعد ما الناس كانت في حزن وسكن حزنهم وثبتوا وصبروا، ليش عم ترجع بتجدد هذا الأمر عليهم؟ وذكر أهل العلم أنه من جملة ما نقول به في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. هلأ بالنسبة لأمر اللباس والثياب، ما في شيء محدد الإسلام يفرضه في أمر اللباس في أمر التعزية، لابد تلبس أسود، لابد تلبس أزرق، لا هذا منه شيء محدد بالإسلام، لا سيما بالنسبة للرجل، الرجل ليس عليه الإحداد. أما بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تحد على زوجها فأربعة أشهر وعشرة أيام، على غير زوجها ثلاثة أيام ليس أكثر. أرادت تلبس أسود، أرادت تلبس شيء آخر مما هو ليس فيه زينة، ما في أي أشكال ولا في أي اعتراض. بالنسبة لأمر اللي بيفعله بعض الناس أنه بالأسبوع والأربعين وإلى آخره، هذا ليس من أصل السنة، يعني إذا واحد عمله ما بيعتبروا أنه هذا من السنة النبوية، لكن إذا أراد هو أنه يجمع الناس ليس لأنه هذا من السنة النبوية، أراد تعلق لكم نحن نشتغل مع بعضنا بالدعاء ونشتغل بالذكر وقراءة القرآن وبأشياء بتنفع الميت، من هذا الباب لا يكون حراما، من هذا الباب لا يكون فيه أمر محرم. هلأ بالنسبة لموضوع تهيئة الطعام وما شابه ذلك، بيقول أهل العلم أقرباء الميت وجيران الميت مطلوب ومستحب أن يعملوا طعاما لأهل الميت يكفيهم يومهم وليلتهم، من باب الاستحباب. نحن اطلعنا وشفنا أنه أهل الميت مشغولين بتجهيز الميت، فمن باب نخفف عليهم نحن ما في إشكال بل مستحب نقدم لهم هذا الطعام لحتى يأكلوا ونخفف عليهم تجهيز الطعام، فنحن منجهز الطعام عنهم،
0: يعني الأقارب،
1: أقارب والجيران هذا ما فيه أي إشكال. جاء في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أن جعفر ابن أبي طالب استشهد في غزوة مؤتة، قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. حسنه الترمذي وصححه الحاكم. بالنسبة للتعزية بالمسجد أو بخارج المسجد كذلك، هذا ما في أي أشكال في دين الله سبحانه وتعالى، من حيث الجواز هو جائز، لكن بيذكر بعض الفقهاء بيقولوا أنه يتعمد الإنسان أنه يقعد طول النهار بالجامع لحتى أنه يتلقى من الناس التعازي، هذا شيء ما بيعتبروه من السنة النبوية، هذا اللي ذكره بعض الفقهاء ومنهم السادة الشافعية في هذا الباب. المالكية عندهم أوسع الباب في هذا الأمر، فلذلك هذا التفصيل ما بيؤدي إلى نفور واختلاف بين الناس. فإذا كان واحد منا ما عم يتعمد يقعد طول النهار ناطر مين يجي عنده، إنما عم فوت الناس عم يعزوه ببيته أو كان فعلوها بالمسجد لأنه المكان أوسع بالمسجد، في دين الله سبحانه وتعالى هذا ليس أمرا محرما. واللي بده يفتي فتاوى ويقدم على أمر حلال وحرام وهذه سنة وهذه مكروه بده يكون هو من أهل العلم، ما بيكون شخص يعني ما وصل لدرجة العلماء، ولا بيكون شخص يعني سامع مثلا بعض الأحاديث لكن ما سمع الأحاديث الأخرى، فكيف بده يجمع بيناتهم؟ فلذلك الفتوى تكون من أهل الفتوى والنقل يكون عن هؤلاء العلماء الثقات. بالنسبة للأمر الآخر، إذا سلم الزائر على الميت في القبر نعم يسمعه، لأنه الروح تكون قد ردت إلى هذا المسلم في القبر فيسمعه، وجاء في الحديث الشريف أنه أي الميت يرد السلام لكن الزائر عادة لا يسمع. ورد في بعض الأحاديث أنه بعد الدفن، بعد أن يدفن الميت، إنه لا يسمع قرع نعال أهله إذا انصرفوا عنه، معنات الروح ردت إليه، فلما نجي على القبر ونقول السلام عليكم نعم هو يسمع ويرد السلام. إذا كان الزائر بيعرف الميت والميت يعرفه في الدنيا، فلما يأتي هذا الزائر الميت يعرفه، لما يأتي الزائر ويقول السلام عليكم يا فلان، الميت في القبر يعرف من هو الزائر فيرد عليه السلام. وإذا كان ما بيعرفه يعني في الدنيا ما كان بيعرفه بعضهم، وجاء هذا الزائر مسلما قال له السلام عليكم يا فلان، الجواب عادة لا يعرفه لأنه ما كان بيعرفه بعضهم لكن يرد عليه السلام. بالنسبة لأمر التهليل، أي عمل فيه طاعة من ذكر ودعاء وصدقة وما شابه ذلك تنفع الميت المسلم القريب منا والبعيد، تنفع الأعداد الكثيرة والجماعات الكثيرة من المسلمين. حتى لو أراد الواحد منا بعد أن تصدق قال أنا أهب ثواب هذه الصدقات لأرواح الأموات المسلمين، أو أهب ثواب هذه الصدقات للأحياء من المسلمين، من أقاربي، من جماعات فلان، ومن يعني بيحدد جماعات أو بيطلق أهل البلد وما شابه ذلك. هذا لا مانع في دين الله سبحانه وتعالى، هذا أمر جائز. هلأ التهليل بنية العتاقة من النار، هذا وارد عن بعض المشايخ فيما مضى من أهل العلم ومن أهل التقوى، لكن ما جاء هذا في الحديث.

0: ورحمة الله.
1: بارك الله فيكم
0: آمين
1: وجزاكم
0: فيك.
1: عن المسلمين كل خير.
0: آمين، بارك الله فيكي.
1: أحسن الله إليكي. في عندي سؤال لو سمحتي
0: تفضلي.
1: لفضيلة الشيخ. إذا شخص مثلا مات وكان عم بيقضي صلوات عليه، فهل بس ما انتهى من القضاء، شو بيعملوا أقاربه بهذه الحالة؟ هل يقضون عنه أو يتصدقوا؟
2: نعم. طيب.
1: بارك الله فيكم.
0: آمين وفيكي.
1: نسمع الجواب على الراديو. شكرا
0: طيب.
1: كثير.
0: شكرا لك.
2: إذا شخص كان يقضي صلوات فاتته في الدنيا، كان تركها بلا عذر وكان عم يشتغل بقضائه، إذا احنا قلنا أنه كان عم يشتغل بالقضاء بشكل لا يكون فيه مقصرا، كل الوقت اللي هو من غير الضروريات كان يشغله في القضاء ومات لكن ما أنهى، هذا لا يعذبه الله سبحانه وتعالى لأنه هو تاب وكان عم يسعى لأمر القضاء وكان كل وقت فراغ وعم يشغله في القضاء، هذا بالنسبة له. أما إذا كان مقصر هذا شيء آخر، يعني بيكون هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. هلا بالنسبة لأهل الميت بيقضوا عنه ولا لا؟ الجواب لا، ما بيقولوا أنا أصلي عن الميت، ولا بيقولوا أنا هلأ بدي أدفع رز وخبز وإلى آخره وزع الفقراء بنية الكفارة لإسقاط الصلاة، هذه كمان لا. إنما شو بيعمل أهل الميت؟ يكثرون له من الدعاء ومن الصدقات، بيتصدقوا برز بقمح بمال اللي هو بيوزعه على الفقراء بنية أن يصل إليه الثواب وأن ينتفع. على هذه النية ما في أي أشكال، هني بالنسبة لإلهم يعني من باب الترغيب في الخير ومن باب وصول النفع له يكثرون له من الدعاء والاستغفار ومن الصدقات وما شابه ذلك.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بالنسبة لتلقين الميت، ما هي المشروعية في ذلك ومتى يكون التلقين؟
2: بالنسبة لأمر تلقين الميت، هذا شيء يعني ورد في الأحاديث النبوية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا العمل عند أهل العلم. فلذلك لو فتحنا كتب المذاهب الأربعة من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة يذكرون في كتبهم باب تلقين الميت، معناه بعد أن يموت هذا الميت المسلم وبعد أن يدفن ويهال عليه تراب، يقف أحدنا ويلقن هذا الميت التلقين الذي جاء في الحديث النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الذي ورد في الحديث أن يخاطب: يا عبد الله يا ابن أمة الله، إذا كانت أنثى تخاطب يا أمة الله، يا عبد الله يا ابن أمة الله 3 مرات، هكذا جاء في الحديث الشريف. اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلى آخر ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا جاء في الحديث أن من لقن هذا التلقين الخاص، الملكان لما يأتيان لسؤاله في القبر يقول أحدهما للآخر: ما يقعدنا عند رجل أو شخص لقن هذا التلقين؟ فيأخذ أحدهما بيد الآخر ويرحلان. هذا ورد في حديث، هو الحديث رواه الطبراني. هذا الحديث يعني في بعض طرقه فيه ضعف، لكن قال العلماء له شواهد، وهذه الشواهد تدل على أنه حديث يرتقي إلى درجة الحسن. لذلك الحافظ ابن حجر أحد علماء الحديث، بل من أكابر علماء الحديث، قال هذا إسناده صالح. ولا شك أنه الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، فبالنظر إلى الشواهد عمل به المسلمون في بلاد الشام، عملوا به في بلاد الحجاز مكة والمدينة وما حولها، عملوا به بلاد المغرب، عملوا به بلاد المسلمين قاطبة يعملون بهذا. وذكر الفقهاء من المذاهب الأربعة الشافعية المالكية الحنفية الحنابلة ذلك في كتبهم، يعني حتى لو فتحنا كتب الحنابلة نجد مثل هذا. هذا كتاب الإنصاف مطبوع للفقيه الحنبلي المرداوي،

0: ذكر فيه ذلك، وذكر فيه أن هذا الأمر هو عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، أن هذا أمر مستحب، اعتبروه من الأمور المستحبة. وفي رواية أن هذا جائز ومباح، يعني ما قالوا هذا حرام وهذا منكر وهذا يخرج من العقيدة السنية، لا، إنما اعتبروا هذا الأمر من الأمور المباحة، والراجح عندهم أنه من الأمور المستحبة. فإذا كتب المذاهب الأربعة لو أي واحد منا أراد أن يفتح ذلك لوجد ذلك. أما بالنسبة للأحاديث، قلنا أنه ورد في حديث في إسناده كلام عند العلماء، ولكن بسبب الشواهد يتقوى، لذلك الحافظ ابن حجر قال هذا إسناده صالح، والحافظ الضياء المقدسي قواه، اعتبره من الأحاديث التي هي قوية في الإسناد. فإذا هذا الذي جاء في الحديث الشريف يقول له: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. هكذا جاء في الحديث النبوي الشريف. فلذلك لا ينبغي أن نغفل هذا الأمر، فهو حسن، لا نعتبره أمرا محرما منكرا كما يقول بعض المشوشين، ولا نعتبره أمرا واجبا لازما فرضا لا بد منه، إنما نقول هذا أمر حسن، نلقن هذا الميت المسلم وهو ينتفع، الميت المسلم ينتفع بهذا التلقين.
1: نعم.
0: هذه الآية الكريمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه الآية لم تنفي انتفاع الشخص بسعي غيره. بدك تنتبه بين سعيك بين عملك وبين سعي غيرك لألك. الإنسان بموته ينقطع عمله، هو ما يفعله هو مات، فبموته ينقطع هذا العمل، لكن عمل غيره له، سعي غيره له، ينفعه أو لا؟ هون المحل الكلام. فهمنا أنه الإنسان إذا مات سعيه انقطع لأنه مات، عمله انقطع لأنه مات. طب عمل غيره لأله بينفعه ولا لا؟ هذا هو المحل الكلام. نعم، عمل غيره له ينفعه. لذلك جاء في النصوص الشرعية أنك تدعو للميت فينتفع، دعاءك له هذا من سعيك له، يعني من سعي غير الميت للميت. مشان هيك منصلي عليه صلاة الجنازة. لشو عم نصلي عليه صلاة الجنازة؟ لكان صلاة الجنازة تنفع الميت المسلم. طيب قد واحد يقول هذا منه من سعيه، ايه هو سعي انقطع، سعي الميت انقطع، لكن سعي غيره له ينفعه. نحن عم نصلي عليه صلاة الجنازة، هذا من سعينا له فينتفع. وأثناء الصلاة عم نقرأ الفاتحة، والفاتحة من القرآن، فإذا قراءتنا نحن من سعينا نحن له، أي ينفعه، منه من سعيه وهو مات. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، عن سعي نفسه، أما سعي غيره له ينفعه، مثل صلاة الجنازة، مثل الدعاء، مثل الاستغفار، مثل أن تحج عنه، مات أنت عم تحج عنه، هذا من سعيك ومن عملك لينتفع هو. فإذا هذا ما في أي أشكال. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الآية ما نفت انتفاع الميت بسعي غيره، لا، إنما نفت ملك غير سعيه. أما سعي غيره فهو ملك لسعيه، إن شاء اللي عم يتصدق واللي عم يدعي للميت، إن شاء يبذله لغيره وإن شاء يبقيه لنفسه. الله سبحانه وتعالى لم يقل إنه لم ينتفع إلا بما سعى، ما ليست الآية هكذا. الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، على أن بعض العلماء قالوا هذه الآية خاصة بقوم إبراهيم وموسى، أما هذه الأمة فلها ما سعت وما سعي لها. وبالنسبة للحديث الشريف: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث صحيح، ولكن ليس معناه كما قد يذهب إليه بعض المشوشين، إنما معنى الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، أي عمله هو، عمله التكليفي هو انقطع بموته، أما عمل غيره له من قطع بعدك أنت حي عم تعمل شيء من الخيرات لتنفع هذا الميت المسلم. فإذا فرق بين عمل الميت وبين عمل غيره له. فالآية لم تنفي والحديث لم ينفي أن عمل غيره سعي غيره لا ينفعه. لذلك أهل العلم جزاهم الله خير الجزاء وضحوا الأمر في غاية الوضوح ونصوا على ذلك، وكل من هؤلاء العلماء يستندون إلى أدلة وبراهين، والقرآن يتوافق ولا يتناقض، والأحاديث النبوية الثابتة توافق القرآن وتفسر القرآن ولا تناقضه. فلذلك من نظر في حال السلف الصالح بيعرف أنه كيف كان يصلوا صلاة الجنازة على الميت، وكيف كان يدعو له ويستغفرون له، حتى ورد في آثار كانوا يقرؤون للميت القرآن. فلذلك سعي غيره له ينفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. الذي يريد أن يرى أو أن يقرأ في كتب أهل العلم ماذا قالوا في هذه الآية الكريمة وفي هذا الحديث الشريف، فالمجال مفتوح، يعني لا إشكال في هذا.
1: طيب، بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح، وننتقل إلى مشروعية زيارة القبور بالنسبة للرجال والنساء، وماذا يقول الشخص إذا دخل المقابر؟
0: بالنسبة لزيارة القبور، في أول أمر البعثة النبوية نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وكان النهي للجميع، للذكور وللإناث، لأنه كانوا أول البعثة النبوية، وبعد ما تمكن الدين في قلوبهم جميعا، إلى أن تمكن الدين في قلوبهم أذن لهم، قال بالوحي الذي جاءه: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فصار إذن العمل بالحديث الثاني الذي نسخ الحديث الأول. الحديث الثاني فيه الرخصة أن يزور الإنسان القبر، وهذا جائز. هل هذه الرخصة تشمل النساء والرجال؟ الجواب نعم، جمهور العلماء على أنها تشمل الرجال والنساء. طيب، فهمنا أن الرجل يذهب ويزور المقابر وله في هذا أجر عند الله سبحانه وتعالى. النساء إذا ذهبنا لزيارة القبور هل لها أجر أم ليس لها أجر؟ الجواب قلنا يجوز لها أن تزور المقابر ما دامت هي محتشمة وذهبت لزيارة القبور، فهذا أمر جائز. أما هل لها ثواب أم ليس لها ثواب؟ الجواب هذا أمر لم يرد فيه في القرآن ولا في الحديث نص صريح صحيح، فاختلف المجتهدون. أهل العلم الكبار في هذه المسألة على رأيين، منهم من قال يجوز لها ولكن ليس لها أجر وليس لها ثواب، وبعضهم من أهل العلم الكبار قالوا نعم يجوز لها ولها بهذا أجر. فاللي أخذت بالقول الأول نحن ما نعترض عليها، واللي أخذت بالقول الثاني لا يعترض عليها، لكن بالحالتين نقول هذا أمر جائز، وهو ما نص عليه جمهور العلماء وهو المعتمد. لا نلتفت إلى من يحرم، لأنه التحريم زيارة القبور للنساء أكثر أهل العلم على أن هذا نسخ، قالوا هذا كان ثم نسخ، وبعض العلماء حملوا تحريم زيارة القبور للنساء على حال، وهي إذا كانت المرأة تذهب للقبور لأجل الندب والنياحة، على هذا النحو نمنعها وما شابه ذلك. يعني إذا كانت مثلا امرأة معتدة للوفاة ما بتطلع من بيتها لتزور المقابر أو ما شابه ذلك، يعني بحالات خاصة إن شاء الله يعني لها بابها. فالحاصل زيارة القبور تذكر الآخرة، زيارة القبور فيها نفع للزائر وللمزور، زيارة القبر نحث عليها تذكر الإنسان بالموت، يتعظ الإنسان فيها يتذكر أنه هو كذلك راحل عن هذه الدنيا، هذا الذي كان بين أيدينا ويأكل معنا، هذا كان من أقربائنا، هذا كان من آبائنا، كان معنا وكنا معه ثم وافته المنية. يعني مهما عاش الواحد منا لابد أن يرحل، يعني الله أكبر، إلى كم سيعيش؟ يعني 100 سنة أو أكثر أو يزيد، سيأتيه ملك الموت وسيقبض روحه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية وأذكار نقولها عند زيارة القبور فيها نفع. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وفي بعض الروايات: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي بعض الروايات: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي بعض الروايات: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وله لهذا الزائر عند زيارته للميت الدعاء كذلك، يدعو له ويقرأ له شيئا من كتاب الله عز وجل، هذا كله جائز في شرع الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. اتصال على الهواء. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيكم. في عندي سؤال شيخنا بالنسبة للنساء اللي بيعملوا النياحة والندب، كمان مثلا بعدد الميت مثلا، وفي ناس بيستأجروا حدا. هلا الامرأة هون إذا مثلا توفي عنها زوجها مثلا، شو مثلا أشياء أكيد البكي، يعني إنه هيدا الشيء بهين عليها كتير، لألا إنه شو هون أكثر شيء بتستعمل كلمات لحتى إنه تعدد زوجها وشيء. في كتير هيك بعدد الزوج بيستحسنوا الناس هالشيء، بيقولوا لك ما شاء الله شو عددته وشو فرغت شو خبطت بحالها وهيك.
1: سبحان الله.
2: وسؤال تاني شيخنا، إذا شخص رأى قريب الميت يعني بالمنام عم بيطلب منه شيء أو شافه جائع، شو عليه يعمل هون؟ يعني أنا سبحان الله كتير منصرة بهالموضوع، فهيك أنا عم بحاول إنه في أسئلة كتير
1: تستجمع الأسئلة. نعم
2: صح صح، أنا بتمرق علينا.
1: صحيح.
2: والله ينفع بكم المسلمين شيخنا.
1: آمين. بارك الله فيك.
2: بارك الله فيكم. نستمع على الإذاعة
1: إن شاء الله. وعليكم السلام. أيضا اتصال آخر. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: في ناس بس يموت جوزة أو تموت هي بيقولوا حرمت عليهم، ما بيقرب عليها وما بيعدي يوقف حتى يعني إنه معاهم يطلع برا، هل هذا صحيح أم لا؟
1: طيب إن شاء الله كمان الشيخ حيجاوبك على الهواء
3: إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: أهلا وسهلا فيك. مع السلامة.
0: بالنسبة لأمر البكاء، البكاء الذي هو بغير ندب ولا نياحة، هذا أمر جائز، بل هذا أمر يعني لا يملك الإنسان نفسه أن يتوقف عنه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بكى وعينه دمعت صلوات ربي وسلامه عليه، فالبكاء الذي لا يصحبه ندب ولا نياحة أمر جائز في دين الله عز وجل، بل هذه رحمة كما قال الرسول في الحديث إنها رحمة. أما ما ورد في الأحاديث في النهي عن هذا، المراد هو الأمر الذي يؤدي إلى الندب والنياحة، وما ورد في بعض الأحاديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، الجواب هذا إذا كان هو أوصى بذلك قبل ما يموت، وصاهم بالبكاء المصحوب بالندب والنياحة، أو هو كان يعلم أنهم سيفعلون هذا الندب والنياحة وسكت، وكان لو أنكر لقبلوا منه، محمول على هذا الأمر. وإلا كما تلت السيدة عائشة رضي الله عنها قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا إنسان مات ما نعرفينه ليك شو بده يعملوا، فبعد ما مات بعض أقربائه صار يعملون الندب والنياحة، هن الذين فعلوا هذا الأمر الندب والنياحة هم عصوا ربهم، أما الميت شو دخلوا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. الندب هو تعديد شمائل الميت بنحو كأن يقول وكهفاه وجبلاه، والنياحة رفع الصوت بالندب، لذلك جاء النص بتحريم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإذا مجرد البكاء من غير أن يصحبه ندب ولا نياحة ولا لطم خدود وشق جيوب وتنتيف شعر، هذا لا يصل إلى درجة الحرام، هذا مجرد بكاء، وفي الحقيقة لا يملك الإنسان نفسه. صحيح. في هذا الأمر. بالنسبة تقول أنها رأت في المنام إنسانا ميت وهو جائع أو يطلب منها شيء.
1: نعم.
0: الله أعلم بالتعبير، هذا تعبير المنامات قد يكون يعني لها تعبير حسب الظاهر، وقد يكون لها تعبير بعيد. في الحالتين أهل التعبير الذين وصلوا إلى درجة الولاية، بعضهم خصهم الله تعالى من أهل الولاية، خصهم بهذا الأمر، يعني أنا ما أتاني الله تعالى هذا العلم. وبعض الناس المتبجحين اللي بيطلعوا على التلفزيونات أو على الراديو وقول الناس يلا اسألوني وأنا أفسركم المنامات، هؤلاء مرادهم الشهرة ومرادهم المال. أهل التعبير إني أشخاص من أولياء الله الصالحين، الله تعالى خصهم بهذا العلم، لأن علم تعبير المنامات هو علم لدني، الله يفيضه على قلب بعض أوليائه الصالحين، من غير ما الواحد منا يتعلمه من المشايخ أو يقرأ في الكتب أو يفوت على الجامعة، هذا شيء من العلوم اللدنية. لكن في مثل هذه الحالة الإنسان منا لا يجزم بتفسير المنامات، لكن لما يسمع مثل هالحديث أنه هذا جائع أو يطلب شيء، بيذكر أهل التعبير في كتبهم أنه يعني تصدق عنه، أكثر له من الاستغفار، أكثر له من الدعاء، كل ما هو نافع له أكثر له من ذلك، فإن شاء الله ينتفع بهذا الأمر. بالنسبة للمرأة التي مات زوجها، نعم إذا ماتت المرأة الزوجة بعض الأحكام بينها وبين زوجها انقطعت، بس مش كل الأحكام، بعض الأحكام هي بعد زوجته وهو مات عنها، فشان هيك لأن زوجته بتعمل عدة وفاة، لكن ما انقطع كل الأحكام. لذلك أبو بكر رضي الله عنه بعدما مات من غسله؟ غسلته زوجته. والسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما ماتت سيدنا علي هو الذي غسلها. فإذا هذا الكلام اللي عم يشيعه بعض الناس أنه ما في يفوت على الأوضة، ما في يطلع بوجهه، ما في تحط إيده على وجهه، هذا الكلام كله منه من كلام أهل العلم، إنما اللي قالوا أهل العلم في أشياء انقطعت بيناتهم بسبب الموت، لكن ما كل الأشياء. وهذه الأشياء الواحد منا بيتعلمها من أهل العلم وفي حضوره لمجالس العلم، ما يكتفي بسماع شائعات أو بتوزيع أوراق فبيقراها أو عبر الإنترنت أو عبر جوجل، إنما العلم بالتعلم.
1: نتابع معك فضيلة الشيخ، وهذا السؤال: ما حكم اتباع الجنائز؟
0: بالنسبة لاتباع الجنائز هذا شيء مطلوب.
1: نعم.
0: وهذا الأمر مطلوب من الرجال دون النساء، تشيع الميت والذهاب لدفنه هذا أمر مطلوب. نعم. وهذا شيء حسن وفيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، في الصلاة عليه أجر عظيم، وفي تشييعه أجر عظيم، وفي دفنه والمشاركة في ذلك ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، في هذا أجر عظيم عند الله عز وجل، وهذا للرجال. أما بالنسبة للنساء ورد النهي عن ذلك، أن تذهب المرأة لتشيع الميت، ورد النهي عن ذلك، والنهي هو نهي كراهة ليس نهي تحريم، معناه الأحسن أن لا تذهب. لذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ما شدد علينا النبي ولا عزم علينا في هذا. قال العلماء هذا معناه نهي كراهة، نهي كراهة. أما لأنها تكلمنا عن زيارة القبور، يعني معناه بعد الدفن تأتي للزيارة أم لا تأتي للزيارة، قلنا أنه بعض أهل العلم قالوا أنه لها أجر بذلك، وبعض العلماء قالوا يجوز لها ولكن من غير أجر ولا ثواب، وهذا كنا نتكلم فيه عن زيارة القبور. أما لو تكلمنا عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلها في هذا نهي، لا كراهة ولا تحريم، لها وفي هذا أجر المرأة أن تسافر، يعني مع توفر شروط من يسافر معها لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي من أهل المدينة وتزور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر جائز ولها في هذا أجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر زيارة قبر النبي شيء خاص، ويدخل معه قبور الأنبياء والصالحين.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: سامعة أنا بيقولوا إذا يعني بعد دفن الميت بثلاث أيام إنه المفروض أهله يطلعوا على الجبين يفكوا عقدته، إنه شو هيدي بيعنوا فيها وشو المقصود منها؟ شكرا.
0: هذا اللي بيسميه بعض الناس إنه بده يفكوا عقدة الميت، هذا شيء ليس له أصل في الدين.
1: نعم.
0: وإن كان هذا يعني بعض الناس العوام معتدين عليه، لكن في دين الله ما له أساس. لكن إن أحب يروحوا إلى زيارة القبر ويقرأوا شيئا من كتاب الله هذا ما في مانع. قراءة القرآن على القبر أمر نافع ما دامت القراءة صحيحة والنية حسنة، القارئ ينتفع والميت المسلم ينتفع. وإذا قرأوا القرآن خارج القبر بعيدا عن القبر بعد القراءة الواحد منا يهب ثواب ما قرأ من القرآن إلى روح هذا الميت.
1: إحدى الأخوات تسأل فضيلة الشيخ عبر الواتساب إنه ما حكم ختمة القرآن وقراءة قل هو الله أحد 100,000 مرة قبل الدفن على الميت؟
0: قراءة القرآن قبل الدفن وبعد الدفن وبعد الدفن بأيام وسنوات، قراءة القرآن ما دامت هي قراءة صحيحة بنية حسنة فهي نافعة. فإن كانت القراءة على القبر وعند القبر النفع يصل إلى الميت عند كل مذاهب المسلمين. أما إذا كان قراءة القرآن عن روح الميت بعيدة عن القبر، كنا في مسجد فقرأنا قرآن عن روح الميت، كنا في بيت فقرأنا قرآن عن روح الميت وما شابه ذلك، هذا العلماء تكلموا فيه، هل يصل النفع والثواب لهذا الميت ولا لا يصل؟ كليات بيقولوا جائز حلال تقرأ القرآن عن روح الميت ببيتك ولا بالجامع ولا بالطيارة ولا بالبرية وما كانت، حلال هذا ما له حرام. لكن هل يصل الثواب وانت بعيد عن القبر ولا ما بيوصل الثواب؟ الجواب أكثر أهل العلم بيقولوا بما أنه هي النية عن روح ذاك الميت يصل إلى الميت النفع. وبعض العلماء مثل إمامنا الشافعي رضي الله عنه بيقول ما بيوصل، مجرد نية ما بتوصل، أنت بعيد عن القبر وعم تقرأ قرآن، فحتى يوصل تدعي قبل القراءة أو بعد القراءة اللهم اجعل ثواب ما سأقرأ، أو بعد القراءة اللهم اجعل ثواب ما قرأته إلى روح فلان. بالدعاء لإيصال الثواب إلى هذا الميت يصل إليه النفع عند كل أئمة الاجتهاد بالدعاء، لأن الدعاء جاء فيه النص أنه ينفع الميت. فأنا قرأت القرآن بعيدا عن القبر ودعوت الله أن يجعل ثواب ما قرأته إلى روح فلان، الجواب الدعاء ينفع الميت بإجماع العلماء، وهذا جاء فيه النص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك منحس نفسنا ومنحس غيرنا على قراءة القرآن، لكن بعد أن يكون الإنسان منا تلقى علم القراءة. يعني أنا بحب فلان اللي مات بدي أقرأ له قرآن، وأنا ماني قارئ قرآن وما قرأت قرآن على حدا، لأنه أنا من ولاد العرب صار مسموح لي أقرأ كيف ما كان، لو كسرت وغيرت بالإعراب بالفتحة والضم لا، بدي أقرأ آيات على إنسان مقرئ ويقول لي إيه قراءتك صحيحة، بعد ذلك أنا بقرأها وبوها بثوابها لهذا الميت. بعض الناس بيتباهوا، أنا قرأت لأبي ختمة، أنا قرأت لأبي ختمتين، وهو لو بدنا نسمع على قراءته ما بيعرف يقرأ. فهي منا قصة وجاهة دنيوية وقصة يعني مثل من باب الفخر ومن باب المزايدات على بعضنا، نحن بهمنا ينتفع الميت. فبالتالي اللي حابب يجيب إنسان يقرأ قرآن عن روح الأموات المسلمين يختار إنسان قارئ بيعرف يقرأ، مش مثل هول اللي بيسموهن اليوم مشايخ التربة، ما في أقل من 5 دقائق 7 دقائق بكون أنهى كل قراءة سورة ياسين اللي بتاخد عادة بدأ أكتر من نصف ساعة حتى واحد يقرأها بقراءة على مهله. هو اللي بيقرأوها بسرعة بيقطشوا بالحروف وبيغيروا بالإعراب، ومهم آخر شيء عندهم أنه تعطيهم مال. فاللي بده ينفع نفسه وينفع قريبه الميت المسلم فليختر إنسانا يخاف الله سبق له أن تلقى علم القراءة على إنسان مقرئ يخاف الله. هذه نصيحتنا لنفسنا أولا ثم لغيرنا.
1: طيب فضيلة الشيخ، نسمع من شرذمة من الناس يحرمون قراءة القرآن على الميت، ما الرد عليهم؟
0: بالنسبة لأمر قراءة القرآن على الميت، نحن بينا أن هذا أمر جائز، ومنكرر أنه هذا أمر حلال ومرغب فيه. إذا كانت القراءة عند القبر الجواب يصل النفع إلى الميت لو مدعينا، وإذا كانت القراءة بعيدة عن القبر، بعض أهل العلم قالوا أنه مجرد النية بيوصل له النفع للميت، وبعضهم قال بدك تدعو بعد ما تنتهي من القراءة أو قبل القراءة، فبالدعاء يصل الثواب والنفع إلى هذا الميت. فهذا دعاء لما نقرأ قرآن ونقول اللهم أوصل ثواب ما قرأنا، اجعل ثواب ما قرأنا، هذا دعاء، والدعاء ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه ينفع الميت، وثبت في الأحاديث الصحيحة وصول ثواب الصدقة والدعاء والاستغفار والصوم والحج والعمرة ونحو ذلك إلى الميت، وهذه عبادات. قراءة القرآن عبادة أيضا، فإذا كما تلك العبادات تصل للميت، هذه القراءة كذلك تصل للميت. الصدقة تصل إليه ولا لا؟ بلى، كذلك قراءة القرآن تصل إليه. لذلك بنقرأ الفاتحة في أثناء صلاة الجنازة، نحن عم نصلي صلاة الجنازة بنقرأ الفاتحة، وصلاة الجنازة ما شرعت إلا لانتفاع الميت، فإذا قراءة القرآن تنفع الميت. وعلى هذا أهل العلم، حتى الإمام أحمد بن حنبل لو افتحنا كتاب المغني، وهذا كتاب معروف لابن قدامة الحنبلي، بيذكر فيه أن أحمد بن حنبل يقول بجواز ذلك. أحمد بن حنبل بيعتبر أن قراءة القرآن على القبر أمر جائز وأمر حسن ولا بأس به. وإذا بتفتح كتب الحنابلة، وهي يعني هول الحنابلة من أكثر من كتب في موضوع إيصال الثواب إلى الأموات والأحياء، ما شاء الله يعني توسعوا في هذا، بتفتح كتب الحنابلة ينقلون فيه الإجماع، هذا الكتاب وهالكتاب وهالكتاب وهالكتاب، قول على هذا إجماع المسلمين، على هذا إجماع المسلمين. أحد الحنابلة اسمه شمس الدين المقدسي عمل رسالة في هذا الأمر وقال هذا إجماع، ما في أي أشكال. هو اللي مشوشون، من أين يأتون بالدليل؟ ما عندهم دليل، ما في بالقرآن والحديث نص بيقول حرام ممنوع منكر أن تقرأ القرآن على أموات المسلمين، ما في هذا شيء، ليس في القرآن وليس في الحديث النبوي الشريف. إذا ادعوا أنه هن على مذهب الحنابلة، هذا كتاب المغني للحنابلة يذكر فيه أن الإمام أحمد على الجواز، بل يذكر فيه أن هذه مسألة إجماعية، إجماع المسلمين عليها. اللي بيحب يفتح الكتاب يفتحه، مكتوب فيه هذا إجماع المسلمين في كل عصر وفي كل مصر، يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون الثواب إلى الأموات من غير نكير. هذا كله من الحنابلة، ومستدلين بما ورد عن عبد الله بن عمر من الصحابة الأجلاء، كما بينا في أول الحلقة بأنه كان يستحب أن يقرأ عند القبر أول سورة البقرة وآخر سورة البقرة. أدلة كثيرة، الوقت لا يسع، لكن من أراد أن يقرأ بعينه فليقرأ في كتب الحنابلة وكتب الشافعية والمالكية والحنفية، يجد كل ما ذكرناه، منه شيء جديد ومنه بكتاب واحد بس، عدة كتب من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، ولكن الحق أحق أن يتبع. بعض الناس يعني الله أعمى قلوبهم، بتقول لهم قال الشافعي قال مالك قال أحمد قال أبو حنيفة، ما عاجبهم. طب مين بدكم؟ ما عاجبهم حدا، بتقول هذا حديث بقول لك هذا ضعيف، بتقول له هذا كلام الصحابة بقول لك هذا رأيه، بتقول له هذا كلام الشافعي بقول لك نحن رجال وهن رجال. ماذا تريد؟ تريد من الناس أن تترك ما كان عليه النبي والصحابة والسلف الصالح وتمشي معكم؟ يعني تمشي مع عقيدتكم؟ يعني حتى هني هول اللي عم نحكي عنهم المشوشين بيرجعوا إلى مرجع لرجل اسمه أحمد بن تيمية، وما بيقبلوا إلا منه في غالب الأشياء، بتقول لهم قال ابن تيمية، بعد ذلك ينقطع وبيسكت ما عنده جواب. طب هاي ابن تيمية هو نفسه أجاز ذلك، انتوا بتعتبروه زعيمكم الكبير وبتمدحوه، هو قال يجوز. طب ليه عم تشوشوا على المسلمين؟ حتى زعيمهم التاني اللي بيتبعوه كذلك اجاز ذلك، ليش عم يشوشوا على الناس؟ شو هو الهدف والمراد الا تفريق صف المسلمين؟ انا بحذر المسلمين وبقول لهم هؤلاء خطر، ما تسلموا أولادكم لألون لو بدعوة أنه هني اليوم فاتحين مجالس لنقرأ قرآن ونعلم اللغة العربية، لأنه بعض الأهالي انغروا قالوا عم يعلموا أولادنا القرآن، كان أولادنا بالشارع جابولنا يهن لنعلم ابننا العربي، بيروح لعندهم تحت دعوة يتعلم عربي أو قرآن، بيرجع بعد فترة بكفر أمه وأبوه، بيلتحق بالجماعات المتطرفة، بيكون سبب في إفساد المجتمع وسبب في خراب بيته وضد أهله وضد المسلمين. الحذر الحذر.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كمان معنا اتصال.
5: السلام عليكم أختي هنادي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: السلام عليك يا شيخ سليم.
0: وعليكم السلام.
5: يا أحلى شيخ في الدنيا. أنا عندي سؤال.
1: نعم تفضل.
5: مثل ما بتعرف كل إنسان معه تليفون مع بلطان بجيبته. في هلا عند جوجل في مثلا جيب آيات قرآنية وهالأشياء هذه، يا هل ترى يجوز تحط أي على التليفون وتقرأها على الميت على القبر؟
1: إن شاء الله هلأ الشيخ بيجاوبك.
5: إن شاء الله.
1: بارك الله فيك.
5: وفيكم
1: أمين. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: الله. بالنسبة لأمر القراءة بنرجع منأكد على أنه من أراد أن يقرأ بلسانه لابد أن يكون قد تلقى هذه الآيات على إنسان ثقة يخاف الله. إذا أخذنا طالع جديد الكتاب سموه ناطق، بتحط القلم على الكلمة فبيطلع بيطلع الصوت، هذه ما بنسميها قراءة فعلية. فبالتالي لو حطيتيها حد القبر ولا بعيد عن القبر، المسلم الميت ما ينتفع فيها، هذه قراءة أنت عم تسمعيها. أما إذا أردت ينتفع الميت بده يكون في قراءة فعلية باللسان من إنسان يحسن القراءة بهذه الطريقة. وجزاكم الله عنا خيرا.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بس سؤالين قبل ما نختم، وباختصار نتمنى الإجابة. بعض الناس يضعون الآس على القبر، وأيضا ذكرت في خلال هذه الحلقة أنه ليس للشخص أن يقضي صلاة عن ميت عليه قضاء صلوات، ماذا عن الحج وعن الصوم؟
0: الحج ورد في الأحاديث، والصوم أن يصوم عنه وليه قريبه، هذا جاء في الحديث الشريف. من باب التطوع ومن باب الندب والاستحباب، إذا إنسان مات وعليه صيام قريبه يصوم عنه. هلأ بالنسبة لأمر الصلاة لا يصلى عنه. ما بقول نويت أن أصلي قضاء عن فلان الذي مات، هذا ممنوع. بدنا نصدق عن روحه، بدنا نكثر له الذكر الدعاء، بدنا نصلي نحن عن أنفسنا تقربا إلى الله، وبعدين نهب ثواب هذه الصلاة إلى روح الميت، كمان هذا جائز. أما بالنسبة لوضع الآس، جاء في الحديث الشريف الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لزيارة بعض قبور المسلمين دعا بعسيب رطب، غصن نخلة رطب منه يابس، شقه نصفين، وضع النصف الأول على قبر والنصف الثاني على قبر، وقال لعله يخفف عنهما. هذا الحديث في الصحيح في البخاري وفي غيره. العلماء بشو بيقولوا؟ إذا كان هذا العسيب الرطب ما دام رطبا يسبح الله، فلأنه هكذا حاله الميت المسلم ينتفع. إذا كان من أهل العذاب يرجى أن يخفف عنه، وإذا كان من أهل الصلاح يستأنس. فإذا كان هذا بسبب النبتة الرطبة لأنها تسبح الله، فما بالك بقراءة القرآن من فم مسلم، من باب أولى. وقالوا هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفعل اللي فعله الرسول وحط النبتة الخضراء على القبر وغرسها داخل التراب، هذا الفعل منه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو فتحنا كتب الحديث لو وجدنا أنه من الصحابة الكرام من فعل ذلك، وأوصى أن يفعل معه ذلك على قبره بعد وفاته. لو فتحنا في صحيح البخاري في تعليق البخاري نجد ذلك عن أحد الصحابة واسمه بريدة، ومن بعده من التابعين كذلك من أوصى وفعل ذلك. فإذا هذه منة خاصة بالنبي، كما يقول بعض المشوشين أنه هذا الأمر هو الرسول فعله، هذا خاص فيه. أهل العلم قالوا الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، هو فعلها وما قال هذه إلي ما لألكن، فعلها لحتى نقتدي به عليه الصلاة والسلام، وشو المانع ما دام هذا خير ينتفع به المسلمين. فإذا وضع النبات الأخضر وغرسه داخل التراب فوق القبر هذا أمر نافع بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نفع الله بك المسلمين وجزاك الله خيرا.
0: آمين وإياكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا، توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه وانفعنا ببركته يا رب العالمين. نقرأ الآيات في سورة الرحمن، أنا أقرأ وأنتم ترددون خلفي، بارك الله بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان،

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

0: متكئين على فرش بطائنها من استبرق
1: متكئين على فرش
0: وجن الجنتين دان
1: وجن

متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.

قوله تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء، يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى: اندك بعض من بعض لقيام الساعة. فإن انشقاق السماء هذا من علامات الساعة، تنشق السماء، يصير فيها فتحات. فكانت وردة فصارت كلون الورد الأحمر. وقيل أصل لون السماء الحمرة، ولكن من بعدها، مع بعد المسافة بيننا وبينها، ترى زرقاء كالدهان، كدهن الزيت، كما قال ربنا تعالى: كالمهل، وهو دردي الزيت. ما معنى دردي الزيت؟ ما يبقى في أسفله، ما يبقى في أسفل الزيت يقال له دردي الزيت. وقيل الدهان الأديم الأحمر، الجلد الأديم أي الجلد. فيومئذ أي فيوم تنشق السماء، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. الجان هنا المراد به الجن، ليس المراد به الفرد وهو أبو الجن إبليس، إنما المراد به الجن عموما. والتقدير لا يسأل إنس ولا جان عن ذنبه. والتوفيق بين هذه الآية وبين قول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين، وقوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، أن ذلك اليوم يوم طويل وفيه مواطن، فيه مواقف. يوم القيامة يوم طويل 50,000 سنة، وفيه 50 موقفا، وكل موقف 1,000 سنة، وفيه مواطن. فيسألون في موطن ولا يسألون في آخر، كما جاء هذا التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، روى ذلك البخاري رحمه الله. وقال قتادة: قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم، وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم

القيامة يختم على أفواه هؤلاء الكفار، فالله تعالى يمكن أيديهم وأرجلهم من النطق. يوم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، كما أخبر الله تعالى في سورة ياسين. وقيل لا يسأل عن ذنبه ليعلم من جهته، ولكن يسأل للتوبيخ إهانة لهذا الإنسان الكافر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم، أي يعرف المجرمون الكافرون. لفظ المجرم إذا جاء في القرآن فيكون الكلام عن الكافر، وإلا من أجرم أي من عصى. فمن أجرم جرما أي من وقع في معصية يقال له مجرم، لكن لفظ المجرم في القرآن الكريم أتى عن الكافر. قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، أي بسواد وجوههم وزرقة عيونهم. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يؤخذ تارة بالنواصي، الناصية مقدم الرأس، وتارة بالأقدام، وهذا على سبيل العذاب، هذا على سبيل العذاب. نسأل الله تعالى السلامة والأمان، كما أخبر الله تعالى في سورة العلق: ناصية كاذبة خاطئة، أي صاحبها خاطئ. والكلام هنا عن أبي جهل الذي جاء ذمه في القرآن الكريم، هذا الرجل عمرو بن هشام الذي كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. ماء حار قد انتهى حره، يعني في منتهى الحرارة، في منتهى الغليان. الكافر يوم القيامة لما يأكل من الزقوم ويأكل من الضريع، بعدما يأكل من هذا الطعام يصاب بغصة فيريد الشراب، فيأتي يجد ماء في منتهى الحرارة والغليان فيرتدع، يرجع عن الشرب منه. فتأتي الملائكة، ملائكة العذاب، فتجبره على الشراب من هذا الماء، فإذا اقترب من الماء ليشرب سقطت جلدة وجهه من الحرارة، فإذا شرب منه قطع أمعاءه وخرجت من دبوره، وهذا كله على سبيل العذاب. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، والعياذ بالله. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، أي يعاقب عليهم بين التصلية بالنار وبين شرب الحميم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والنعمة في هذا
نجاة الناجي منه برحمته بفضله وما في الإنذار به من التنبيه. ولمن خاف مقام ربه موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب يوم القيامة، فيترك المعاصي أو فأدى الفرائض. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهنا جنة الإنس وجنة الجان أو الجن، لأن الخطاب للثقلين وهما الإنس والجن. وكأنه قيل لكل خائفين منكما جنتان، جنة للخائف الإنسي من الإنس، وجنة للخائف الجني. الجن المؤمنون يدخلون الجنة كما أن الإنس المؤمنون يدخلون الجنة. الجن مكلفون كما الإنس مكلفون، ومنهم الصالح ومنهم الطالح، ومنهم الغني ومنهم الفقير كالإنس، لكنهم أطول أعمارا، يعيشون أطول من البشر، عمرهم أطول من أعمار البشر. البشر أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70، هذا في الغالب. أما الجن فيعيشون أكثر. ذلك الجني الذي آمن بسيدنا عيسى عليه السلام وكان من صحابته وبقي حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن به وصار من صحابته، يعني هو يعد من صحابة سيدنا عيسى ومن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الجعد بن قيس المرادي من اليمن نزلوا قرب الحطيم، وهو مكان في مكة، الحطيم معروف، فنزلوا آخر الليل ليناموا، فنام الكل إلا الجعد، بقي مستيقظا. فإذ به يسمع صوتا، يسمع هاتفا، هاتفا أي يسمع صوتا من غير أن يرى صاحب الصوت، يقال له هاتف. سمع هاتفا يقول: ألا أيها الركب المعرس بلغوا، إذا ما وصلتم للحطيم وزمزما، محمدا المبعوث منا تحية، تشيعه من حيث سار ويمما، وقولوا له نحن لدينك شيعة كما أوصانا المسيح ابن مريم. كان من الذين آمنوا بسيدنا عيسى وبقي حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن برسول الله، لأن سيدنا عيسى أوصى قومه لئن أدركوا النبي أن يؤمنوا به، هكذا قال هذا الجني المسلم: بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. ولمن خاف مقام ربه جنتان،

أفنان جمع فنن وهو الغصن، ذواتا أفنان أي أغصان. وخص الأفنان لأنها هي التي تورق وتثمر، يظهر فيها الورق وكذلك الثمر، فمنها تمتد الظلال ومنها تجتنى الثمار. فيهما عينان تجريان، أي في الجنتين. فيهما أي في الجنتين عينان تجريان، حيث شاءوا في الأعالي والأسافل. وعن الحسن: تجريان بالماء الزلال، العينان تجريان بالماء الزلال. إحداهما التسنيم، تعرفون التسنيم، من تسنيم، هذه عين في الجنة. والأخرى السلسبيل، عين يقال لها التسنيم، والأخرى السلسبيل، عينان في الجنة. فيهما عينان تجريان،

أي صنفان، قيل صنف معروف معروف للناس، وصنف غريب غير معروف. وهذا من جملة النعيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين في الجنة. كما أنه يوجد في الجنة نعيم لم يطلع عليه ملك ولا جن ولا بشر، حتى خازن الجنة رضوان لم يطلع على هذا النعيم. وهذا النعيم لمن؟ لعباد الله الأتقياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا النعيم لعباد الله الأتقياء، أعددت لعبادي الصالحين. العباد الصالحون هم الذين قاموا بحقوق الحق، بحقوق الله، وبحقوق الخلق حتى يكون الإنسان صالحا، أدى كل الواجبات وجتنب كل المحرمات. هذا هو العبد الصالح، هذا هو العبد التقي. فهؤلاء العباد الأتقياء الله تعالى هيأ لهم في الآخرة في الجنة نعيما لم يطلع عليه أحد من خلق الله تعالى، لا ملك ولا جن ولا بشر. متكئين على فرش، جمع فراش، جمع فراش. بطائنها جمع بطانة، بطائنها من استبرق. الاستبرق هو الديباج، والديباج هو الحرير. الحرير لبسه محرم على الرجال في الدنيا، أما في الجنة فأهل الجنة يلبسونه، يلبسون الحرير. أما الإناث أحل الله لهن لبس الحرير في الدنيا، أما الرجال حرم ذلك عليهم، كما حرم عليهم لبس الذهب على الرجال. وقيل لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وجن الجنتين دان، وثمرها قريب يناله القائم والقاعد والمتكئ. أي أشجار الجنة المثمرة إذا أراد الواحد في الجنة أن يأكل منها تدنو منه، تقترب منه، لا تكلفه مشقة، فيأخذ منها ما يشتهيه من غير جوع ولا عطش، إنما من باب التلذذ. أهل الجنة لا يجوعون ولا يعطشون ولا يشعرون بحر ولا بقر، إنما عندما يشربون ويأكلون هذا كله من باب التلذذ والتنعم، يشربون ويأكلون تلذذا وليس عن عطش ولا عن جوع. وجن الجنتين دان، فيأخذ منها المؤمن ما يشتهي، ثم يخلق الله تعالى بدلها فترجع كما كانت. والأشجار في الجنة تصدر أصواتا جميلة جدا. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة. وهناك في الجنة نعيم خاص ونعيم مشترك. النعيم المشترك لكل أهل الجنة، كما جاء في الحديث، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، هذا للكل.
وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. هذا للكل، لا يوجد مرض. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. لا يهرم الإنسان في الجنة، لا يصير بعمر الكهولة ثم الشيخوخة بختير وبيصير بده عصاية حتى يتكئ عليها، هذا لا يحصل في الجنة. إنما يبقى أهل الجنة شبابا بعمر 33 سنة، لا يهرمون. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وهذا للكل، هذا من جملة النعيم المشترك. هناك أنهار من عسل ومن حليب، لكن ليس عسل النحل وليس حليب الأنعام، وأنهار من ماء غير آس، أي لا يتغير لونه ولا طعمه من كثرة المكث اللي بيكون عنده بركة بالبيت. من كثرة المكث إذا كان ما حطلها مواد كيماوية وفلتر وغيره يتحول لونها إلى لون آخر، وتظهر فيها الطحالب والخضرة وغير ذلك. أما أنهار الجنة لا يتغير لونها ولا يتغير طعمها، كما أنه يوجد أنهار من خمر، شراب أعده الله لأهل الجنة، ليس خمر الدنيا المسكرة النجسة الذي يغير العقل، إنما شراب اسمه خمر. الاسم مشترك ولكن الوصف مختلف. وهذا الخمر هو الذي أتى به سيدنا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، لما أتى له بكوب من خمر، أي من خمر الجنة، وبكوب من حليب، فاختار اللبن أي الحليب، فقال له جبريل: اخترت الفطرة أي الدين، اخترت الفطرة أي الدين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن أي في الجنتين لاشتمالهما على أماكن وقصور ومجالس. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لصحابته: هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، لا مثل لها، هي ورب الكعبة، يعني يحلف النبي بالله، هي ورب الكعبة، هذا قسم، نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة في مقام أبدي في حبرة ونضرة. فقال الصحابة: نحن المشمرون يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا إن شاء الله، يعني ليعلمهم التوكل على الله تعالى، قولوا إن شاء الله. هذا شيء من وصف الجنة، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، مع أن الجنة ليس فيها قمر ولا شمس، لكنها أنوار تتلاطم، لا ظلام فيها، نور يتلألأ. إن كانت الحورية الواحدة لو أطلت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، فكيف يكون في الجنة ظلام وهي مليئة بالحور العين؟ أقل ما يعطى الرجل في الجنة من الحور العين 2، وهن خيرات حسان، أزواج قوم كرام، زوجات للرجال في الجنة، وهن أي الحور العين
لسنا من البشر ولسنا من الملائكة ولسنا من الجن. تعلمون الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، الجن منهم الذكر ومنهم الأنثى وكذلك الإنس. الحور العين لسنا من البشر ولسنا من الجن ولسنا من الملائكة، وسمينا بذلك لكبر عيونهن وشدة بياض عيونهن وشدة سواد عيونهن. عيونهن واسعة، السواد فيها سواد داكن صاف ليس مخلوطا بلون آخر، والبياض بياض ناصع، والواحدة منهن يقال لها الحوراء العيناء، الجمع الحور العين، مفرد الحور العين الحوراء العيناء، الحوراء العيناء ليس حورية، الحوراء العيناء. فيهن في الجنتين لاشتمالهن على أماكن وقصور ومجالس، أو في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش والجنى الثمر يعني. قاصرات الطرف، نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، لا ينظرن إلى غيرهم. المؤمن إن كان له زوج في الدنيا يعني زوجة وماتت على عصمته وكانت من أهل الجنة فيجتمعان معا في الجنة، وزيادة على زوجته أو زوجاته في الدنيا يكون له من الحور العين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة ليس فيها أعزب. حتى الذي مات ولم يتزوج بالمرة الله يزوجه في الجنة يكون له من الحور العين. أما المؤمن الذي له زوجة في الدنيا وكانت معه في الجنة له زيادة على ذلك من الحور العين، لكن لا يوجد في الجنة غيرة ولا حسد ولا تباغض ولا شقاق ولا جدال، كل هذا لا يوجد في الجنة، كل راض بما قسم الله له من النعيم. لكن يتفاوتون في درجات النعيم، المؤمن التقي الولي الشهيد ليس كباقي المسلمين، الأنبياء نعيمهم ليس كباقي المسلمين، يفترقون يختلفون بدرجة النعيم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، أول إنسان يدخل الجنة هو سيدنا محمد. أما الآن في الدنيا لم يدخل الجنة أحد من البشر بعد، حتى الأنبياء الذين ماتوا عليهم السلام ما دخلوا الجنة بعد، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هم الآن في قبورهم أحياء يصلون.

والمراد بذلك الجماع، وفي ذلك دلالة على أنه يحصل طمث بين الجن كما يحصل بين البشر، هذا يحصل بين الجن كما يحصل بين البشر. أما الملائكة الكرام فهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لا يتوالدون، لا يتناكحون كما يحصل للبشر وللجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وفي هذه الآية دلالة على أن نساء الجنة هن أبكار، وهذا من جملة النعيم، لكن لا يوجد في الجنة حمل ولا خروج مني ولا حيض ولا نفاس، هذا كله لا يوجد في الجنة، كما أنه لا يوجد على أجسامهم من الشعر سوى شعر الرأس وشعر الحاجب، ولكن لا يوجد شارب ولا لحية ولا شعر على الذراع ولا على البطن ولا على الظهر ولا على الفخذ، لا يوجد إلا الشعر الذي على الرأس مع الأهداب والحواجب فقط، لا يوجد شعر في أي موضع آخر على أجساد أهل الجنة. وهذا نعيم مشترك بين الكل، وهم بطول سيدنا آدم عليه السلام 60 ذراعا بعرض 7 أذرع، وهذا النعيم مشترك للكل، حتى الذي مات وهو ابن يوم يكون في الجنة بعمر 33، والذي مات وعمره 100 يكون في الجنة بعمر 33، وهذا النعيم مشترك لكل أهل الجنة. كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت صفاء والمرجان بياضا، الياقوت يكون صافا والمرجان يكون أبيض براق ناصع، فهو أبيض من اللؤلؤ، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان أي في العمل إلا الإحسان أي في الثواب؟ ومن دونهما جنتان، ومن دونهما أي من دون الجنتين الموعودتين للمقربين جنتان لمن دونهم من أصحاب اليمين.

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: الدهمة السواد. ومعنى مدهامتان أي سوداوان من شدة الخضرة، سوداوان من شدة الخضرة، لون أخضر على أخضر فيصير قريبا من السواد، شدة الخضرة. أشجار الجنة تبقى خضراء فلا يصيبها ما يصيب أشجار الدنيا. أشجار الدنيا تكون تارة خضراء وتارة يابسة، كما أخبر الله تعالى في القرآن: فجعله غثاء أحوى. أحوى يعني أخضر، الغثاء اليابس المتكسر هذا لا يصيب أشجار الجنة، إنما تبقى أشجارها خضراء فلا تتحول إلى يابسة، ولا يصيبها الدود والحشرات، لأنه لا يوجد دود ولا حشرات في الجنة. ومن دونهما جنتان مدهامتان.

0: بارتان بالماء لا تنقطعان، دائمة الماء، فيهما فاكهة، ألوان الفاكهة، أصناف الفاكهة، ليس نوعا واحدا فقط، أنواع، ونخل ورمان. الرمان من الفاكهة، وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه الرمان والتمر ليسا من الفواكه، وهما قالا إنما عطفا على الفاكهة لفضلهما، كأنهما جنسان آخران لما لهما من المزية. الرمان رمان الجنة مختلف عن رمان الدنيا، وكذلك التمر مختلف، الاسم مشترك ولكن الوصف والطعم مختلف. فيهن خيرات، فيهن خيرات، وهن خيرات لكن خففت، فيهن خيرات حسان، والمعنى فاضلات الأخلاق، حسان الخلق، حسان الخلق. حسن الخلق له ثلاثة أركان: أن تكف أذاك عن الغير، وأن تتحمل أذى الغير، وأن تعمل المعروف مع من يحسن لك ومع من لا يحسن لك، هذا هو حسن الخلق. فمن كان بهذه الصفة فهو حسن الخلق. وحسن الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يضمن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، قال: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نسأل الله أن يحسن خلقنا كما حسن خلقنا. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم أحاسنكم أخلاقا إن فقهوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام، أي مخدرات، يعني تأوي إلى الخدر. المخدرات مختلفة عن المخدرات، المخدرات يعني النساء اللاتي في خدورهن، المخدر يعني ما يخدر الجسد. حور مقصورات في الخيام، وقيل الخيام من الدر المجوف، كما جاء في الحديث بأن للمؤمن خيمة من لؤلؤة واحدة، لؤلؤة مجوفة، ارتفاعها في السماء 60 ميلا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قبل أصحاب الجنتين، ودل عليهم ذكر الجنتين ولا جان، هن أبكار متكئين على رفرف، الرفرف هو كل ثوب عريض، وقيل الوسائد، خضر وعبقري حسان، الديباج وهو نوع من الحرير أو طنافس. وإنما تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن الأوليين حتى قيل ومن دونهما، لأن مدهامتان دون ذواتا أفنان، ونضاختان دون تجريان، وفاكهة دون كل فاكهة، كذلك صفة الحور والمتكأ. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال ذي العظمة سبحانه وتعالى، والإكرام والإكرام لأوليائه بالإنعام. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن، قرأها أمام صحابته فقال: ما لي أراكم سكوتا، عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن. فقال عليه الصلاة والسلام: الجن كانوا أحسن منكم ردا، ما أتيت على قول الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا أي الجن: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. هؤلاء الجن المؤمنون. وكررت هذه الآية: فبأي آلاء ربكما تكذبان، كررت عدة مرات. كم مرة كررت هذه الآية؟ 31 مرة كررت الآية، 31 مرة. ذكر 8 منها عقيب، أي بعد آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم. ثم 7 منها عقيب آيات فيها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم، عدد أبواب جهنم 7. وبعد هذه 7 8 في وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب الجنة، عدد أبواب الجنة 8. و8 أخرى بعدها للجنتين اللتين دونهما. فمن اعتقد 8 الأولى وعمل بموجبها فتحت له أبواب الجنة وأغلقت عنه أبواب جهنم. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يحسن ختامنا، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله. فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
3: زيت زيتون.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Oh no, your tires are looking a little bold.
7: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
6: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
7: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
8: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
6: Mention 2MFM on your next visit
7: to unlock instant discounts.
6: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: أنتويم FM سبونسر.
1: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-100-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
0: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
3: Sponsoring to MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
5: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
6: Sponsoring 2MFM. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
8: Sponsoring 2MFM.
9: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
10: Sponsoring 2MFM.
11: Oh no, your tyres are looking a little bald.
12: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
11: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
12: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
13: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
14: Mention 2MFM on your next visit
15: to unlock instant discounts.
14: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
16: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يلتقطه بعض السيارة إن

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

أرسله معنا غدا يرتع.

وتركنا يوسف عند متاعنا

والله المستعان.

Vamos a tocar esto.

وشروه

怎么样？那就是在哪里？

وغلقت الأبواب

ولقد همت به

ولقد همت به

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق وعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه ومن بالخير عمل وكلم، وبعد. We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and the choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس السادس عشر من سلسلة السير للخير بعنوان عباد الرحمن قولا وفعلا عذاب جهنم الجزء الثاني. Slaves of Ar-Rahman. So this is the 16th lesson of the series Marching for the Good, titled Slaves of Ar-Rahman in Words and Action, Torture of Hell Part 2. كنا في الدرس السابق ذكرنا من أوصاف العباد الرحمن الإحدى عشرة التي مدحهم الله بها رابعها في قوله عز وجل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. So in our previous lesson, we mentioned from among the 11 praiseworthy descriptions of the slaves of Ar-Rahman, the fourth, revealed in the two verses 65 and 66 of Al-Furqan, that mean, and those who say, O our Lord, avert from us the torture of hell. Indeed, its torture is ever adhering. Indeed, it is evil as a settlement and residence. So how bad of a place to settle and reside in is Jahannam. فَهُمْ مَعَ طَاعَتِهِمْ مُشْفِقُونَ خَائِفُونَ وَجِلُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ يَقُولُونَ ذَلِكَ عَنْ عِلْمٍ فِي سُجُودِهِمْ وَقِيَامِهِمْ وَهِيَ بِئْسَ الْمُسْتَقَرُّ وَبِئْسَ الْمُقَامُ وَجَهَنَّمُ هُوَ اسْمُ لِنَارِ الْآخِرَةِ وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ خَلْقَهَا حَصَلَ وأبوابها السبعة دركاتها بعضها فوق بعض لكل باب قوم يتعذبون وكل باب أشد حرا من الذي يليه 70 مرة والمنافقون الكفار في الدرك الأسفل من النار. كل هذا ذكرناه في الدرس الماضي. So they, those عباد الرحمن, despite their obedience, are apprehensive, worried, afraid and scared of the torture of God. They say this knowingly in their prostration and standing up in prayer. It is the worst settlement, Jahannam, and the worst residence to be in. Hell is the name for the fire of the afterlife. The doctrine of the Sunnis, means the belief of Ahlul Sunnah, is that its creation took place. Hell is already created. Its seven gates, layers, levels are above each other. Every gate has specific people who suffer. Each gate is 70 times harder than the next. Moreover, means than the one before it. Moreover, the blasphemous hypocrites are in the bottom of hell. ثُمَّ إِنَّ الْإِيمَانَ بِالنَّارِ أَيْ جَهَنَّمْ أَيْ بِأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ الْآنَ وَلَا تَزَالُ بَاقِيَةً إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ. أبو حنيفة رضي الله عنه قال في الفقه الأكبر والجنة والنار مخلوقتان اليوم لا تفنيان أبدا وليس الأمر كما يقول ابن تيمية. هذا أحمد بن عبد الحليم الحراني المبتدع الذي خرق الإجماع في أكثر من 60 مسألة، بعضها في الأصول وبعضها في الفروع. حبسه علماء المسلمين لأنه كان يستتاب فيتوب ثم يظهر التوبة ثم يعود إلى بدعه. حبس ومات بعد سنتين من الحبس في سنة 728 للهجرة. فهذا المبتدع ابن تيمية قال إنها
جهنم تفنى لا يبقى فيها أحد، وقد والأمر ليس كذلك، وقد كان قال قبل ذلك في كتابه المسمى منهاج السنة النبوية قال: اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار، وخالف في ذلك جهم بن صفوان فكفره المسلمون. جهم بن صفوان كذلك من رؤوس الضلال، كان ينكر صفات الله، يقول بخلق القرآن، قال وأن الله تعالى في كل الأماكن، هذا كافر قتله بعض الناس. فهذا كان قال الجنة والنار تفنى، وابن تيمية قال اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار، يعني هناك إجماع على هذا الأمر، ولما خالف جهم بن صفوان المسلمين كفره، يعني علماء المسلمين أجمعوا على كفره. ثم بعد أن قال هذا القول قال ابن تيمية ثم قال بعد ذلك: النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، فما كما كفر هو جهما لقوله بأن الجنة والنار تفنيان، يكفر هو ابن تيمية لقوله بفناء النار، لأنه تكذيب للنص القرآني. الله قال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فهناك إجماع، عندنا النص، عندنا الإجماع على دوام الجنة والنار، فمن نازع ذلك فهو كافر والعياذ بالله. وللإمام تقي الدين السبكي رد على ابن تيمية سماه الاعتبار ببقاء الجنة والنار. علماء زمانه، هذا ابن تيمية، علماء المسلمين في زمانه ردوا عليه وناقشوه، يعني أبرزوا بدعه وكفره وضلاله. Indeed, the belief in fire and hell that it is created now and continues to exist endlessly is the doctrine of the people of truth. Abu Hanifa said, paradise and hellfire are created and will never be annihilated, will never be come to an end. So the matter is not as Ibn Taymiyyah says. Ibn Taymiyyah is one of those misguided people who breach al-ijma', the consensus, in more than 60 issues. Some are in the belief and some are in the fiqh. And the scholars of his time, they debated him. He would show that he repented, and then he would go back after released. Then they decided, the scholars of Ahl-Sunnah, to lock him up. And 2 years after, in the year 728, he died in prison. And he said that hell will be annihilated, will come to an end, and no one remains in it. And he had said before in his book, Minhaj al-Sunnah, he called it al-Nabawiyyah, he said, Muslims agreed on the everlastingness of paradise and hell. However, Jahm ibn Safwan, another misguided person who claims that Allah is everywhere, and he says Allah doesn't have attributes. So he said, however, Jahm ibn Safwan disagreed on that. Thus the Muslims, these the scholars of Islam, deemed him a blasphemer. So Jahm said, paradise and hellfire will come to an end. Ibn Taymiyyah said that there is a consensus that paradise and hell are everlasting. Hence, Ibn Safwan, this Jahm, was considered kafir. Afterwards, after Ibn Taymiyyah said this, Ibn Taymiyyah said that hellfire will be annihilated and no one remains in it. Just in as much as he deemed Jahm an unbeliever for saying that paradise and hell would be annihilated, Ibn Taymiyyah himself is deemed a blasphemer, because his saying contradicts the Quranic texts. Imam Taqi al-Din al-Subki had a confutation, means a serious refutation of Ibn Taymiyyah, which he called al-i'tibar bi-waqa'i al-jannati wal-nar, admonishment with the everlastingness of paradise and hell. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، يعني تخاصمتا، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، يعني لا يدخلني إلا المتكبرون والمتجبرون.
وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، يعني المحتقرون منهم، وغيرثهم، يعني أهل الحاجة والفاقة والجوع. قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، يعني الجنة ستمتلئ والنار ستمتلئ كل بأهلها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله، وفي رواية قدمه، تقول جهنم: قط قط قط، يعني حسبي أن يكفيني هذا. فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، أي يضم بعضها إلى بعض، فتجتمع وتلتقي على من فيها. ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، الجنة واسعة فيبقى فيها فراغ، فالله يملأ هذا الفراغ بأن يخلق لها، بهذا الفضل من الجنة، أن يخلق لها خلقا آخر يملأها. وهذا الحديث طبعا سنشرحه، حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله أو قدمه يحتاج إلى شرح، إن شاء الله سنشرحه، كما يعني سننقل شرح العلماء له. The Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said: Paradise and Hell fell into dispute, so they disputed with each other. And Hell said: I have been distinguished, means I have been exclusively chosen or given, for accommodating the haughty and domineering in me. So only those such people go into hellfire. And hell is complaining, is saying that. And paradise said, why is it that I'm not entered except by the weak, despised, and needy? Thereupon, after they both, you know, said their peace, paradise and hellfire, thereupon Allah said to paradise, you are an indication of my mercy. I shall show mercy through you to anyone I will from amongst my slaves. And he said, subhanahu, to hell, you are an indication of my torture. I shall torture through you anyone I will from amongst my slaves. Both of you will have its fill. You both of you will be filled with your own occupants. As for hell, it would not be full until Allah, the Exalted and Glorious, places his rijl or qadam therein. And this will be explained soon. And it would say, means hellfire, enough, enough, enough. And it would be then full, and the one part would draw very close to the other one. Allah would not treat unjustly anyone amongst his creation. As for paradise, he would create other creations for it to accommodate. So paradise will have its own occupants, and there would be some space empty, unoccupied. Allah creates some creations to fill that empty space, and then both of them, hellfire and paradise, will have each its fill. هذا الحديث على ظاهره بأن الله تعالى جعل في النار والجنة تمييزا تدركان به فتحاجتا. فإذا أخذ هذا الحديث على ظاهره كأنه يقول الجنة والنار مخلوقتان كل فيه تمييز يدرك الأمور فاختصمتا. هذا إن أخذ الحديث على ظاهره. ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز فيهما دائما، يعني لو أخذنا الحديث على ظاهره لا يكون أن الجنة دائما فيها هذا التمييز وأن النار دائما في هذا التمييز. الله خلق فيهما التمييز في وقت ما فتحاجتا تخاصمتا ثم انتهى هذا الأمر. هذا على القول بظاهر الحديث. قال القاضي: معناه سواد الناس، هذا التأويل معناه سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان، ثابت الإيمان وصحيح العقائد، وهم
أكثر المؤمنين وهم أكثر أهل الجنة. فإذن عوام المسلمين إيمانهم صحيح، إيمانهم ثابت، عقيدتهم صحيحة، وهم أكثر أهل الجنة. وأما العارفون والعلماء العاملون والصالحون المتعبدون فهم قليلون وهم أصحاب الدرجات. فإذن هناك قلة من المسلمين من هم أعلى درجة من عوام المسلمين، ولكن أقل عددا، وأصحاب الدرجات درجاتهم عالية. هذا التأويل. This hadith means literally that the Almighty Allah has created in hell and paradise a discrimination by which they realize merits. Therefore, they argued, it does not necessarily follow from this that their discrimination be permanent. So Allah at some point in time, He created this discrimination in paradise and hellfire. They disputed and that's over. So that's if we took the hadith literally. Now, of course, this is not beyond the power of Allah. Well, we mentioned before that hellfire complained. So Al-Qadi said, it means the masses, the common people, the lay people from among the people of faith are steadfast in faith and correct in beliefs. They are the majority of believers and they are the most people of paradise. So the larger number of people who enter paradise among the Muslims are the common people, the masses. As for the knowledgeable, the practicing scholars and the righteous worshippers, they are few and they are the ones with the high degrees, high levels. هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات والعلماء فيها هذه الأحاديث يعني على مذهبين. This hadith is one of the famous hadiths of the attributes of Allah. The scholars followed two approaches concerning them. So you have hadith, many hadith, which talk about the attributes of Allah. And in order to deal with this subject, the scholars had two approaches. أحدهما أحد المذهبين وهو قول جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم في تأويلها بل نؤمن أنها حق على ما أراد الله ولها معنى يليق بها وظاهرها غير مراد. فإذا معظم السلف لم يؤولوا هذه الأحاديث، قالوا لا نؤول، نؤمن أنها حق على ما أراد الله، أما الظاهر فهو ليس مرادا. One of the two approaches, one of them is the saying of the majority of the predecessors, people of the first 300 Hijri year, and a group of scholars of the creed that their interpretation, with the interpretation of this hadith of the attributes, are not to be spoken about. We will not delve into giving them interpretations. That's what they said. Rather, we believe that they are true in accordance with what God willed, and have meaning befitting them, and their literal meaning is not intended. So this is their approach, the approach of the majority of As-Salaf and some of the scholars of Kalam or Tawheed, that they do not go into ta'wil, into interpretation, but they believe in them as they are without assigning literal meaning to them. لأن التأويل كما سنذكره الآن هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل، لولاه لولا الدليل ما ترك ظاهر اللفظ. عندنا نص يفسر على ظاهره، لكن أحيانا يحتاج إلى أن ينقل عن ظاهره، لا يؤخذ بظاهره لدليل عقلي أو دليل شرعي. فهذا التأويل إن كان له دليل مقبول، وإن لم يكن له دليل يرمى. So التأويل, which we're going to say called interpretation, is taking a text, and the text can be interpreted literally, and sometimes it cannot be interpreted literally. So it has to be given a meaning different from the literal meaning. So that is called تأويل. If this تأويل, this interpretation, giving the meaning other than the literal, is accepted when there is an acceptable proof, religious or mental. If there is no proof, then this interpretation is thrown away. والمذهب الثاني هو قول جمهور المتكلمين
أنها هذه الأحاديث أحاديث الصفات تتأول يعطى لها معان بحسب ما يليق بها. فعلى هذا اختلفوا في تأويل هذا الحديث. The second approach is it is the view of the majority of the scholars of the creed that they are interpreted those hadith of attributes they are interpreted according to what is appropriate for them. On this they differed, the scholars differed in the interpretation of this hadith or many hadith. فقيل المراد بالقدم مكتوب حتى قيل في الحديث حتى يضع الله قدمه أو رجله. فقيل المراد بالقدم هنا المتقدم وهو شائع في اللغة يعني يجوز هذا في اللغة أحد معاني القدم المتقدم. فإذا الله يضع قال ومعناه حتى يضع الله تعالى فيها في جهنم من قدمه لها من أهل العذاب. فإذا القدم هنا قدمه يعني الذين قدموا للعذاب. It was said that what is meant with قدم because in the hadith it said until God puts his قدم or رجل in hellfire. But this قدم it means the precedent, the one who was put forward. And this is common in the Arabic language. Its meaning is that until the Almighty Allah puts in hellfire those who are put forward to hell from among the people of torture. فإذا ليس معناه القدم الذي هو يكون أسفل الساق. الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يوصف بعضو من أعضاء الجسم. ويجوز أيضا أن يراد بالرجل الجماعة من الناس كما يقال رجل من جراد أي قطعة منه يعني فوج من جراد. It is also possible for رجل because in the hadith it's mentioned until God puts his رجل. This رجل to mean a group of people. It's possible that this would be the intended meaning. As it is said a رجل of locust means a section or a group of it. So it means until Allah puts a group of people, places a group of people in hellfire, certain people. فإذا Allah is not attributed with a foot, as many translations, you know, are given in English. Allah does not describe with, attributed with a foot, because this is part of a body and Allah is not a body. So قدم means those who are, you know, put forward. رجل means a group of people. So it talks about some people who deserve to be in hellfire and they were placed in hellfire. When they are placed in hellfire, then hellfire, you know, screams enough, enough. So it's not referring to Allah having a body and then he puts a foot in hellfire. قال القاضي أظهر التأويلات and there were, when I كان تأويلات, there were many interpretations. And the strongest interpretation. قال القاضي أظهر التأويلات أنهم قوم استحقوها استحقوا جهنم وخلقوا لها. قالوا ولا بد من صرفه عن ظاهره لا يفسر على ظاهره أن الله له قدم أن الله له قدم والعياذ بالله لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة الجارحة على الله تعالى. فمن حيث العقل قام الدليل الجازم على أن الله ليس بجسم ولا يوصف بالجارحة فلذلك لا نأخذ بالظاهر فلنؤول والتأويل الأظهر هو أن الله يضع يعني يأمر يضع قوما استحقوا النار وخلقوا للنار فهذا المعنى ليس معناه أن له رجلا وله قدما والعياذ بالله. Al-Qadi said the strongest interpretation is that they are people, this group of people who were presented or forward, who deserved it, who deserved hell and were created for it. They said, the scholars, it must be distanced from its apparent meaning because the definitive mental evidence is established on the impossibility of the Almighty Allah having an organ or a limb. Allah is not a body, so it's impossible for
for him to be attributed with a foot or is a leg. And if the literal meaning gives that meaning, then the literal meaning must not be taken. Another interpretation must be given that would be appropriate and befits Allah subhanahu wa ta'ala. And the strongest interpretation is that these are people who deserve to be in hellfire and will be placed in it. Allah does not put a foot or a saq, a leg. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ وَالظُّلْمُ مُسْتَحِينٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ عَذَّبَهُ بِذَنْبٍ أَوْ بِلَا ذَنْبٍ فَذَلِكَ عَدْلٌ مِّنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء كل ملكه فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله لا يكون ظالما لأنها كل شيء ملكه ويتصرف في ملكه ما يشاء. So it's impossible for the Almighty God to be unjust. The Almighty God is not unjust to those whom He tortures with or without guilt. So if Allah tortured some people who did not do any sin, we would not be unjust to them, because everything belongs to Him and He does in His dominion, in His property, whatever He willed. So it is impossible for Allah to be unjust to anyone. قوله صلى الله عليه وسلم وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا هذا دليل لأهل السنة أن الثواب ليس متوقفا على الأعمال فإن هؤلاء يعني الخلق الذي ينشئهم الله حتى يملأ الجنة فإن هؤلاء يخلقون حينئذ في ذلك الوقت يخلقون ويعطون في الجنة ما يعطون بغير عمل فإذا الله يخلق هذا الخلق ويدخلون الجنة ولم يفعلوا شيئا ولم يعملوا عملا صالحا فالله يدخلهم ويجعلهم يتنعمون بالجنة من دون سابق عمل فالله سبحانه وتعالى يمن بالجنة على من يشاء فأعمالنا ليست هي السبب في دخولنا الجنة الله يمن علينا بالجنة بالنعيم الله وعد إن عملنا صالحا أن يدخلنا الجنة ولا يخلف الله وعده لكن من حيث الأصل الله من علينا بأن وفقنا إلى الأعمال والله وعد بإدخالنا إلى الجنة إن فعلنا إن أطعنا فهذا ليس واجبا عليه ولكن فضلا منه وكرما فإذا ومثله أمر الأطفال والمجانين هؤلاء غير مكلفين الذين لم يعملوا طاعة قط لا يقبلوا من المجنون عملا لأنه غير مكلف لا يعرف لا يميز ما يفعل والأطفال يدخلون الجنة ولو كانوا كفارا فهؤلاء لم يعملوا عملا صالحا فكلهم في الجنة برحمة الله تعالى وفضله. And he's saying, the Prophet is saying, as for paradise, he would create other creations for it to accommodate, is evidence for the Sunnis, Ahl Sunnah, us, that reward is not dependent on deeds. These creations are created at the time and are given in paradise whatever they are given without having done any deeds. So Allah subhanahu wa ta'ala on the Day of Judgment, after everyone goes into paradise, there will be enough space. There will be left some space unoccupied of paradise. Allah creates some creations to fill that space in paradise, and it will be full. So those creations will be created at that time, and they will be admitted into paradise without having done any good deed. So it means entering paradise is not dependent on our deeds. Our deeds are not the reason why we go into paradise. No, it is the generosity of Allah. It's the mercy and the favor of Allah. Allah enabled us to do these good deeds, and He had promised that He would let us into paradise, not out of obligations upon Him, out of His generosity, His favor, and His mercy. So Allah does whatever He wills. Similar to this is the matter of the children and the insane who never did an act of obedience. All of them are in paradise by the mercy and favor of Allah. وفي هذا الحديث دليل على عظم سعة الجنة.
فقد جاء في الصحيح أن للواحد فيها مثل الدنيا وعشرة أمثالها، ثم يبقى فيها شيء لخلقي ينشئهم الله تعالى. يعني مع أن الله سبحانه وتعالى يعطي الفرد من أهل الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها، يبقى مكان في الجنة غير مسكون، غير

إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. The messenger of Allah said, if any owner of gold or silver does not pay what is due to on him, of zakah for example, when the day of resurrection would come, plates of fire would be beaten out for him. These would then be heated in the fire of hell, and his sides, his forehead, and his back would be cauterized with them. Whenever these cool down, the process is repeated during a day, the extent of which would be 50,000 years, until judgment is pronounced among the slaves, and it is seen whether this path is to lead to paradise or to hell. So that what we are mentioning hadith, that there are deeds, bad deeds, sins that lead to be thrown in hellfire, and it is, you know, scorching fire. It's very painful torture, so may Allah protect us from it. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم رواه مسلم. يعني الذي يشرب في إناء مصنوع من ذهب أو فضة هذا يلقيها في بطنه بجرع متتابع أو بجرع متتابع يسمع له جرجرة وهو الصوت لتردده في حلقه. يعني لما ينزل الطعام عادة يسمع له صوت في البطن. فكذلك الذي يشرب في إناء الذهب والفضة في هذه الدنيا فهذا يوم القيامة يشرب نارا ولما يشرب هذه النار يسمع لها صوت يتردد يعني صدى له يسمع له صدى والعياذ بالله فهذا صوت وقوع الماء في الجوف. فالله يبين لنا أن هذا الشخص الذي يشرب في هذين الإناءين هذا يستحق عذاب الله. Allah's messenger said, he who drank in a vessel, a container of gold or silver, he in fact drank down his belly the fire of hell. رواه مسلم. That is, he throws fire in his stomach with a successive dose, hearing, clattering, which is the sound echoing in his throat. When you put food in your throat and comes down, you hear some sound. So Allah is telling us that those who drink from containers that are made of gold and silver, which means sinful, they would drink on the day of judgment fire that goes down and makes sound in their bellies. And this is, you know, a figure of speech to say that they did something that they deserve the torture of hell. So we need to avoid doing that. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم. أبو هريرة reported that the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, two are the types of the occupants of hell whom I did not see. People having flogs, whips, like the tails of the cow or ox, with them, by which they beat people. And women, the second type, and women who are dressed but appear to be naked, inviting to evil, and they themselves will be inclined to it, to evil. Their heads will appear like the humps of the Bactrian camel, inclined to one side. They will not enter paradise, and they would not smell, they will not detect its fragrance.
whereas its fragrance would be smelled from such and such distance. So the smell is easy to detect, to smell it from a large distance, and but those people, these women will not smell that fragrance. Means they will not have that enjoyment. فإذا صفان من أهل النار قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. العلماء قالوا هؤلاء من يشتغلون للحكومة بعض الحكومات يكون معهم هذه السياط يضربون بها الناس. أما النساء الكاسيات يعني هؤلاء الكاسيات عاريات بعض العلماء قالوا أشياء يعني تفاسير عديدة. فإما أنهن يلبسن ثيابا لكن الثياب رقيقة تصف ما تحتها من الجسد فكأنهن عاريات، أو هن كاسيات من نعمة الله، الله أعطاهم نعم لكنهن عاريات من شكرها لا يشكرن هذه النعم والعياذ بالله. مميلات مائلات يعني هن زائغات عن طاعة الله وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها. ومميلات يعني يعلمن غيرهن الفعل المذموم الذي يفعله، هن يفعلن هذا الفعل المذموم فيعلمه الناس النساء الأخر هذا الفعل المذموم، أو يمشين مشية البغايا والعياذ بالله، أو يمشطن شعورهن المشططة التي البغايا تفعله. وقيل مائلات إلى الرجال مميلات لهم يبدين زينتهن للرجال وهكذا. So the first is that the types of occupants of hell are people who having flogs like the tails of the ox by which they beat people. And these are people who work for some governments. They have those whips and they hit people unjustly with these ones, which because of their sins they are in hell. And the other type are the women who are dressed but appear to be naked. And the scholar said they either are dressed with clothes that are so thin and like transparent that their bodies show as if they are naked, or they Allah subhanahu wa ta'ala dressed them with his favors, with his blessings, but they are undressed, they are naked because they do not apply the thankfulness to Allah for these blessings. And they are inclined towards evil and make people inclined towards, they invite people to evil. They call people for zina and they do the zina themselves. And they are رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فإذا رؤوسهن يعني يعظمن رؤوسهن يكبرن حجم رؤوسهن بأشياء بالخمر بحيث ويلفون الرأس بحيث يجعلون الرأس يعني يظهر كأنه كبير كأسنمة الإبل البخت. الإبل لها سنام، كل إبل له سنام أو أكثر أو اثنين. فرؤوسهن تظهرن كبيرة معظمة كأسنمة الإبل البخت. So they prepare their heads in a way that they make the size of head be bigger. They, you know, comb their hair or you know, make a dew in their hair, above their hair, like the hump of a Bactrian camel. So, and we know that such dew, or you know, some women do that. They will not enter paradise if, of course, they, يعني لا يدخلوا الجنة. هذه النساء لن تدخل الجنة إن استحلوا حراما أو حرموا حلالا، فلا يدخلون الجنة بالمرة يكن مع الكفار. أما إن كانت مسلمة لكن معناه لا تدخل الجنة مع الأولين، يتأخر دخولهن الجنة. And they will not enter paradise if these women make the halal haram and the haram halal. However, if they are not doing that and they are still Muslim women, it means they will not enter paradise with the first wave of Muslims who enter paradise. Their entering paradise will be delayed. If they go to hellfire, then they go into paradise later, then their entrance to paradise was delayed.
And of course they will not detect the fragrance of paradise. ولا يعني يجدن ريحة الجنة هذه نعمة من نعم الجنة من نعم الجنة لن يعني يعطونها. ثم إن الإمام مسلم روى قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جواظ مستكبر. The messenger of Allah said, may I inform you about the occupants of paradise? Means I will inform you. They said yes. Thereupon he said, every soft-hearted, humble person, if he were to adjure, to swear, in the name of Allah, Allah would fulfill it. He then said, may I inform you about the occupants of hellfire? They said yes. He said, every cruel, evil-talking, and arrogant person. فإذا هؤلاء من أهل النار والعياذ بالله وهؤلاء من أهل الجنة. فإذا الرقيق القلب المتواضع هذا لو أقسم على الله لأبره. الله يقسم يقول يا رب أعطني فيعطيه الله. أما أهل النار فهم هؤلاء المتكبرون الآكلون الذين يستحقرون الناس. فهؤلاء شديد الخصومة. هؤلاء من أهل النار. So the people who are humble, Muslims, طبعاً, who are humble and have soft-hearted, and they are very obedient to Allah, that if they ask Allah for something, Allah will fulfill their request. For the people of hellfire, some of them those are the arrogant, they are the hard-hearted, the ones who eat a lot, and they despise other people. These would be people who be in hellfire. And في حديث آخر إن الله يبغض كل جعذري جواظ سخام بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة هؤلاء كذلك من أهل النار. The Prophet said in a hadith, indeed God does not accept every amasser of money, evil talker, makes plenty of noise in the markets, a carcass at night, like a dead body at night, a donkey by the day, who knows the matters of the world, but is ignorant of the matters of the hereafter. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من أهل النار وأن نكون من أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. يعني الله سبحانه وتعالى يجيرك من النار يحفظك من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. رواه النسائي وأبو داود وأحمد وغيرهم. The messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, when you pray at the dawn prayer, means after you finish it, say before you speak to anyone, O Allah, protect me from hellfire 7 times. For if you say that and die that day, Allah will record protection from hellfire for you. And when you pray the dawn prayer, say before you speak to anyone, O Allah, protect me from hellfire 7 times. For if you say that and die that night, Allah will record protection from hellfire for you. فإذا بعد أن ينتهي المسلم من صلاة الصبح أو صلاة المغرب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات ثم يقول هذا الدعاء اللهم أجرني من النار 7 مرات وهناك أدعية أخرى مسنونة بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام والاستغفار وغير ذلك مما فيه ثواب
وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. So after a Muslim prays the Al-Fajr and Al-Maghrib or the dawn or the sunset prayer, it is sunnah to say certain dua. For example, to say 10 times La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. 10 times before speaking to anyone. And to say this dua, Allahumma ajirni minan nar, 7 times. And there are other dua, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. And to say astaghfirullah, different ways. There are many dua that a person, the Muslim, may say after as-salah, in which was reported from Prophet, you know, authentically, and the Muslim is encouraged to say those to get more reward from Allah. رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. O our Lord, avert from us the punishment, the torture of hellfire. O Allah, save us from hellfire. وَاللَّهُ جَلَّ وَأَعَزَّ أَعْلَمْ. The Almighty Allah knows best. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأن الجنة حق وأن النار حق، والحوض حق والشفاعة حق، ومنكرا ونكيرا حق، ووعدك اللهم حق، ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

0: روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. أحبابنا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي يشرح لنا بعض أسماء الله الحسنى ضمن هذه المحاضرة النافعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم واصفا نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وروى الإمام البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وقد فسر بعض أهل العلم بأن المراد بحفظها أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها. فالله تعالى له الأسماء الحسنى، أي الأسماء الدالة على الكمال. ما من اسم من أسماء الله إلا ويدل على الكمال، لذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال العلماء: أسماء الله توقيفية، توقيفية معناه نلتزم بما ورد في القرآن وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأسماء الله. فمن أسماء الله الحق، والحق معناه الثابت الوجود الذي لا شك في وجوده. قال تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالله تعالى وجوده ثابت، معناه لا شك فيه، كما قال أيضا: أفي الله شك، أي لا شك في وجود الله سبحانه وتعالى. والله تعالى الوكيل، ومعنى الوكيل الكفيل بأرزاق العباد والعالم بأحوالهم. قال تعالى: وكفى بالله وكيلا. والله تعالى القوي، وهو التام القدرة الذي لا يعجزه شيء. قال تعالى: إن الله لقوي عزيز. والقوة بمعنى القدرة، يقال الله ذو القوة، ولا يقال عن الله قوة، كما يذكر بعض الكتاب يذكرون في كتبهم يقولون: الله قوة خارقة. هذا لا يجوز أن يقال عن الله عز وجل. الله لا يقال عنه قوة، ولا يقال عنه قدرة، إنما يقال هو ذو القوة وذو القدرة، لأن القوة صفة لله عز وجل، فلا يسمى الله تعالى بالصفة، لا يقال الله قوة أو الله قدرة، إنما يقال الله ذو القوة، كما قال ربنا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة، ولا يقال الله قوة، ولا يقال خارقة، لأن خارقة إذا قالها عن الله وصف الله بالتأنيث والعياذ بالله، فلا يقال الله قوة خارقة، لا يقال وراء هذا الكون كما يكتب بعض الكتاب قوة خارقة أو عقل مدبر كما قال سيد قطب أو ريشة مبدعة. سمى الله تعالى بالعقل المدبر وسمى الله بالريشة المبدعة، هذا لا يجوز في حق الله عز وجل، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بهذه الأسماء، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال العلماء أسماء الله توقيفية، معناه الإنسان لا يسمي الله تعالى بأسماء تطيب له وتحلو له، بل يتقيد بالوارد. ووصف الله تعالى بالريشة لا يجوز، لأن الريشة من مخلوقات الله عز وجل، فلا يسمى الله تعالى بالريشة المبدعة، ولا يقال عن الله العقل، لأن الله هو خالق العقل، الله خلق العقل. ولا يقال عن الله مهندس الكون الأعظم. كل هذه الأسامي التي ابتدعها بعض العصريين أو من هم في القرن السابق سموا الله تعالى بها، هذه لا يجوز أن يسمى الله بها. ولا يسمى الله سببا أو علة. بعض الناس يقولون الله سبب وجود هذا الكون، لا يقال سبب ولا يقال علة، بل قال الإمام ركن الإسلام علي السغدي الحنفي، قال يكفر من يسمي الله سببا أو علة. من يسمي الله سببا أو علة يكفر، لأن معنى كلامه بوجود السبب حصل المسبب. وهذه مقولة الفلاسفة الذين يقولون وجود الله اقتضى وجود العالم، لا يعتقدون أن الله أوجد العالم بقدرته وإرادته، بل على زعمهم كما أن طلوع الشمس يقتضي ظهور الضوء على الأرض، فإذا لم يكن هناك ضوء على الأرض معناه الشمس غير طالعة. كأن معنى كلامهم أنه إذا لم يكن عالم لا يوجد خالق لهذا العالم، وهذا كفر وضلال والعياذ بالله. فإذا أسماء الله توقيفية كما قال العلماء، فالله نقول عنه القوي ولا نقول عنه قوة، نقول ذو القوة أو نقول القوي. والله تعالى المتين، وهو الذي لا يمسه تعب ولا لغوب. الله تعالى لا يمسه تعب ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعبه حفظ السماوات والأرض. وقال تعالى أيضا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما معنى وما مسنا من لغوب؟ أي وما مسنا من تعب. والله تعالى الولي، وهو الناصر، ينصر عباده المؤمنين. فالأنبياء وأتباعهم هم المنصورون في المعنى، لأن عاقبتهم حميدة. قال تعالى وهو الولي الحميد، المؤمن منصور في كل الأحوال، إما أن ينصر ظاهرا وباطنا كما لو حارب في معركة فانتصر ظاهرا وباطنا، أما إذا خسر في المعركة فهو منصور باطنا. ففي كل الأحوال المؤمن منصور، الله ينصره. والله الحميد وهو المستحق للحمد والثناء والمدح. نحن لما نقول الحمد لله معناه الحمد مستحق لله عز وجل، الله استحق الحمد بذاته سبحانه عز وجل. والله تعالى المحصي وهو الذي أحصى كل شيء علما وعددا، كما قال تعالى وأحصى كل شيء عددا. والله تعالى المبدئ المعيد، ومعناه هو الذي ابتدأ الأشياء فأوجدها عن عدم، والمعيد هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات ثم يعيده بعد الموت إلى الحياة. قال الله تعالى هو يبدئ ويعيد، يبدأ الخلق يخرجهم من العدم إلى الوجود، يبرزهم من العدم إلى الوجود، ثم بعد ذلك يعدمهم، ثم بعد ذلك الله يحييهم. والله تعالى المحيي المميت، ومعناه هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية. النطفة الميتة أصل الإنسان، أصل الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة، وهي نطفة ميتة ليس فيها روح. تجتمع هذه النطفة في رحم المرأة من ماء الرجل وماء المرأة فيحصل اللقاح. هذه النطفة تكون ميتة. ما معنى ميتة؟ لا روح فيها. ثم بعد ذلك تبقى 40 يوما، ثم تصير علقة، ثم بعد ذلك تصير مضغة، ثم بعد 4 أشهر يرسل الملك فينفخ فيها الروح. قبل ذلك ليس فيها روح. هذا دليل من الحديث، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، أي بقدر ما يعلق، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. هذا الحديث دليل على أن أصل الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة، ولا تنفخ فيه الروح إلا بعد 4 أشهر. دليل على أن المنية ليس فيه روح، فلا يقال الحيوان المنوي، لأن الحيوان معناه ما فيه روح، لا يسمى الحيوان المنوي، يقال السائل المنوي. أما الحيوان لا يقال، لأن الحيوان ما فيه حياة، ما فيه روح، وأما المني ليس فيه روح وليس فيه حياة، إنما بعد 4 أشهر الملك يأتي بالروح ويضعها في ذلك الجنين. ولا بد لتكون الولد من أن يكون من نطفة مجتمعة من ماء الرجل وماء المرأة. وليس صحيحا ما يسميه بعض الناس العصريين الاستنساخ، من أنهم يأخذون شيئا من الرجل غير المني، من جلده أو من شعره، يسمونه DNA، يقولون يأخذون هذا من الرجل ثم يضعونه في رحم المرأة فتحمل المرأة بولد مشابه لذلك الرجل. هذا كذب، ليس صحيحا، بل لابد أن يكون من الماءين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، يعني يطلع الولد شبها لأبيه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أخذ الشبه، لمن؟ للمرأة. أيهما يغلب؟ إذا على ماء الرجل ماء المرأة أخذ الشبه، هو يطلع الولد شبيها لأبيه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل يعني غلب، يطلع الولد شبها لأمه. وفي رواية إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنسا بإذن الله، معناه يأتيهما ولد أنثى. هذا دليل على أنه لا يكون ولد إلا باجتماع الماءين ماء الرجل وماء المرأة. أما ما يقوله ما يسمون بالذين يسمون أنفسهم الرائليين، أتباع شخص يسمى رائيل وهو كاذب، وهو ادعى أن أصل البشر من كوكب خارج الأرض، وأننا هنا بشكل مؤقت، وأنه سيأتي الوقت الذي تأتي فيه مركبة فضائية فتحمل الناس وتعيدهم إلى كوكبهم الأم، وهم ينتظرون تلك السفينة الفضائية التي ستأتي وتأخذ الناس. في النمسا صعدوا إلى جبل وبقوا منتظرين، ينتظرون المركبة الفضائية، ماتوا ولم تأتي تلك المركبة. هؤلاء يسمون بالرائيليين. هذا زعيمهم رائيل خبيث، يدعي أنه أخو المسيح، ويدعي أن رجلا من الفضاء جامع مريم فولدت عيسى عليه السلام، وهو أيضا ابن لذاك الذي هو من الفضاء فيقول هو أخو المسيح، وقاموا عليه في أوروبا. هذا الرجل يدعي أيضا أنه التقى بموسى وعيسى ومحمد وبوذا وغيرهم، والعياذ بالله، ليقول للناس بأنه يمثل كل الأديان حتى يشد الناس إليه، والعياذ بالله. وقد عمل شعره بشكل أنتين على زعمه، بهذا يعمل الاتصالات مع المخلوقات الخارجية. خبيث، ومع ذلك له أتباع، له أتباع في أستراليا، له أتباع كما في أوروبا، له أتباع. هو هذا الذي يريد أن يطلع بشيء شديد، هو الذي طلع بما يسمى الاستنساخ، وزعم أنهم استنسخوا نعجة، وقال بأنهم قادرون على أن يستنسخوا البشر. هؤلاء كذابون فلا تلتفتوا إليهم. بعض هؤلاء ما يسمون العلماء العصريين، من يلتفت لكلامهم يهلك، والعياذ بالله، لأنهم يخالفون القرآن ويخالفون الحديث. فالله تعالى هو المحيي المميت، هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخلق منها النسمة الحية. وليس صحيحا أن المني يكون دودة كما يقولون، دودة يعني حيوان، يقولون ثم هذا الحيوان يكبر يكبر فيصير إنسانا، على زعمهم الإنسان أصله دودة. هذا كذب، كل هذا كذب، إنما وهذا خلاف الدين وخلاف ما عليه المسلمون. فالذي يقول هذا الكلام يخرج من الإسلام، والعياذ بالله. الذي يقول أن أصل الإنسان دودة ثم تغير بالشكل والصورة فصار إنسانا، هذا والعياذ بالله كفر، لأنه خالف ما عليه المسلمون وزعم أن أصل الإنسان دودة، والعياذ بالله. والله هو يحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. والله المميت، أي الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء. قال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم. سبحان الله. والله تعالى الحي، وهو الذي لم يزل موجوداً وبالحياة موصوفاً. وحياة الله لا تشبه حياتنا، حياة الله ليست بلحم ولا دم ولا روح، نحن حياتنا لها بداية ولها نهاية، وهي مركبة من جسد وعظم وروح ودم وشرايين، أما الله حياته لا تشبه حياتنا. قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر والعياذ بالله. والله تعالى القيوم، وهو الدائم الذي لا يتغير، وهو القائم بتدبير أمور الخلائق. الله تعالى هو المدبر لجميع المخلوقين، هو دبر أمر الكون. لو نظر الإنسان إلى الشمس وإلى النظام الذي تسير عليه الشمس، سبحان الله، اليوم تشرق الشمس في ساعة كذا، السنة التي بعدها تشرق الشمس في نفس الوقت في هذا اليوم، والتي بعدها والتي بعدها، ومنذ مئات السنين لا يتغير بدقة، وغروب الشمس أيضا في هذا اليوم كما في كل الأيام مثل هذا اليوم في السنين الماضية والسنين التي ستأتي، مغيب الشمس في تلك اللحظة. هذه الدقة التي عليها الكون لابد لهذا العالم من خالق، وهو الله سبحانه وتعالى. العجب كيف بعض الناس ينكرون وجود الله، كما قال بعض العلماء: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لو نظرت إلى الموج البحر، إلى الجبال، إلى السماء، كل يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. لو نظرت إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر إلى نفسك كيف تأكل الطعام والشراب، يدخلون من منفذ واحد ثم يخرجون من منفذين، بعد ما يكون الغذاء دخل إلى جسدك ومنهما تحول إلى فيتامينات لجسدك، ثم الذي لا نفع له يخرج من جسدك من مخرجين. حكمة، الله خالق عظيم، كل شيء يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. والله الواجد، وهو الغني الذي لا يفتقر، استغن عن خلقه، لا يحتاج لخلقه. الله الغني غني عن العالمين، أي لا يحتاج إليهم، نحن الفقراء إلى الله عز وجل، كما قال ربنا:

حميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الله لا يحتاج إلينا. والله تعالى الماجد ومعناه عظيم القدر واسع الكرم. والله تعالى الواحد وهو الذي لا ثاني له في الأزلية والألوهية. الله وحده الأزلي يعني وحده الذي لا بداية لوجوده. فالله تعالى واحد في أزليته أي ليس له شريك في أزليته. فمن زعم أن العالم ليس له بداية فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله وحده الذي لا بداية له. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، معناه كان الله في الأزل ولم يكن شيء غيره. قبل أن يخلق الله المخلوقات لم يكن إلا الله سبحانه وتعالى. والله واحد في ألوهيته فلا شريك له في الألوهية. قال تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. فالله عز وجل هو الإله أي المعبود بحق، ولا يسمى غير الله تعالى إلها، لأن الإله معناه المعبود بحق. فمن سمى غير الله إلها وزعم أن غير الله إلها فقد كفر والعياذ بالله تعالى. والله تعالى الصمد أي الذي يصمد إليه في الأمور كلها ويقصد في الحوائج والنوازل. نحن لمن نلجأ إذا ما نزلت بنا نازلة أو مصيبة؟ إلى الله. إذا ما أردنا حاجة لمن نلجأ؟ إلى الله، معناه الله تصمد الأمور إليه، ترجع يقصده الناس عند الحوائج والنوازل. ليس معنى الله الصمد يعني الله صامد، لا، الله الصمد أي الذي يصمد إليه في الأمور كلها، فهو الذي يقصد عند الشدائد والحوائج. والله تعالى القادر وهو الذي لا يعتريه عجز ولا فتور، وهو القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. قال تعالى: إنه على كل شيء قدير. فمن شك في قدرة الله على كل شيء لا يكون مسلما، بل المسلم يجزم ويقطع بأن الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. فالذي ينسب إلى الله العجز كما يقول بعض العوام الجهال، يقولون: إيه الله ما فيه يتحمل فلان، هذا نسب إلى الله العجز، هذا وقع في الكفر والعياذ بالله تعالى. لأن هذه الكلمة فيها وصف الله تعالى بالعجز. من قالها عن الله بمعنى الله لا يقدر على تحمله يكون كافرا والعياذ بالله تعالى. والله تعالى المقتدر وهو القادر الذي لا يمتنع عليه شيء. والله المقدم المؤخر وهو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء بحكمته. الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، كل يوم كألف سنة مما نعد، والله قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة، ولكن خلقها في 6 أيام ليعلمنا التأني في الأمور. خلق الأرض يوم الأحد والاثنين، ثم خلق السماوات
يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم خلق مرافق الأرض من جبال ووديان وأنهار يوم الخميس والجمعة، ثم خلق الملائكة قبل الجن، ثم خلق إبليس وهو أول الجن، ثم خلق آدم يوم الجمعة آخر يوم من الأيام الستة. يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. والله تعالى هو الأول، والأول معناه الأزلي الذي لا بداية لوجوده. قال الله تعالى هو الأول. قال علماء اللغة مما يفيد الحصر في لغة العرب كون المبتدأ والخبر معرفة، هو ضمير والضمائر معرفة. الأول معرف بأل، فلأن المبتدأ معرفة والخبر معرفة هذا يفيد الحصر. قال علماء اللغة معناه الله وحده الأول الذي لا بداية لوجوده. فمن زعم أن هناك شيئا مع الله أزليا فقد كفر والعياذ بالله. كما قال الفلاسفة في الماضي كابن سينا والفارابي وأرسطو، قالوا بأن العالم العلوي أزلي بمادته وأفراده، يعني على زعمهم السماوات وما فوقها هذه ليس لها بداية وما فيها ليس له بداية، لا يعتقدون أن الله هو خالقها. وتبعهم في هذا القول من غير أن ينسب نفسه إليهم ابن تيمية منذ 700 سنة، ابن تيمية الحراني

الأفراد مخلوقين، والإنسانية لا توجد إلا داخل الأفراد. هذا لا يقوله عاقل، يقول نوع العالم ليس له بداية. ذكر هذا في عدة من كتبه، منها منهاج السنة النبوية، كتاب شرح حديث النزول، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، كتاب شرح حديث عمران بن حسين، وكتاب نقد مراتب الإجماع. في كل هذه الكتب ذكر ابن تيمية بأن نوع العالم أزلي. قال في كتاب الموافقة، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، قال فكل حركة قبلها حركة إلى لا أول، يعني يقول بحوادث لا أول لها، ليس لها بداية. بل أهل الحق يقولون الله وحده الذي لا بداية له، وما سوى الله مخلوق حادث، كل ما خلق الله له بداية، من الماء أول المخلوقات إلى ما خلق إلى الآن إلى ما سيخلق في المستقبل، كل هذا له بداية، الله خلقه. أما الله تعالى وحده الذي لا بداية له، والله تعالى الآخر وهو الباقي بعد فناء الخلق، وهو الدائم الذي لا نهاية له. قال تعالى هو الأول والآخر. والله تعالى الظاهر، ومعنى الظاهر أي الظاهر فوق كل شيء بالقهر والقوة والغلبة، لا بالمكان والصورة والكيفية، لأن هذا من صفات المخلوقين. الله تعالى ظاهر فوق عباده أي بالقهر والغلبة ليس بالمكان، كما نقول عن الله ونقرأ الآية وهو القاهر فوق عباده. هنا فوق ليس للمكان، بل هنا الفوقية للقهر، هنا الفوقية للقهر والغلبة. ومعناه الله تعالى قهر الخلق بقدرته سبحانه وتعالى. وبعض العلماء فسر الظاهر، قالوا معناه ما من شيء إلا ويدل دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى، يدل دلالة حقيقية. واستدلوا بما قاله أحدهم: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قالوا كل شيء يدل دلالة حقيقية على وجود الله. الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبحون الله، الشجر يسبح الله، النبات يسبح الله، الماء يسبح الله، الحجر يسبح الله. الحجر الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي انحدر من الجبل وسد على الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، سد عليهم فما الغار، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا الحجر من الحجر الذي يهبط من خشية الله، من الحجر الذي يهبط من خشية الله. فكل شيء يسبح الله عز وجل. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام بين يديه. كان الطعام يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الظاهر. وأما الباطن هو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية، وهو خالق الكيفيات، وهو الذي لا تدركه تصورات العباد. هذا معنى الباطن، الله لا تدركه تصورات العباد، لا تدركه الأوهام. وهمك يدور حول ما ألفه، وهمك ماذا ألف؟ ألف الشيء المحسوس الذي له شكل وحجم وكيفية ومقدار، هذا ما ألفه وهمك. أما الله تعالى

0: له كيفية، ليس له مقدار، ليس له شكل، لذلك تصورات العباد لا تبلغ الله عز وجل. هو أحاط بكل شيء علما، يعلم ما بأنفسنا أكثر من أنفسنا بأنفسنا، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله يعلم ما بأنفسنا أكثر من أنفسنا بأنفسنا. إلى الآن كثير من الأمراض داخل الجسد يعجز عنها الأطباء، لا يجدون لها علاجا، لا يعرفونها. هذا عن الإنسان نفسه، يعني بعض ما زالوا إلى الآن لم يكتشفوا كل شيء عن جسم الإنسان، فما بالك بالعالم، اكتشفوا شيء قليل ومع ذلك يظنون أنهم اكتشفوا كثيرا من الأشياء، ولكن العلم الذي وصلوا إليه قليل، شيء قليل. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ماذا يعلمون عن أنفسهم؟ ماذا يعلمون عن السماوات وما فيها؟ ماذا يعلمون عن الجنة؟ ماذا يعلمون عن الكواكب؟ إلى الآن ما عرفوا ماذا يوجد على المريخ، ويريدون أن يكتشفوا ماذا يوجد على المريخ، ما وصلوا إليه. ولا يوجد حياة إلا على الأرض، لا يوجد حياة على كوكب من الكواكب الأخرى، مهما تعبوا لا يوجد. الله تعالى جعل الأرض قرارا، يعني تصلح للقرار للمعيشة، أما غير الأرض لا يوجد معيشة، لا يوجد في كل تلك الكواكب السيارة، لا يوجد حياة، ولا يوجد مخلوقات غريبة كما يسمونها ويزعمون أنها تعيش على كواكب وأنها تفكر في غزو الأرض. كل هذا أوهام، أوهام وتخيلات، والذي لا يستطيعون إثباته بالحقيقة يعملون عنه فيلما حتى يثبتوا ما يقولون للناس، يطلعون بأفكار ثم يريدون أن يوهموا الناس أنها حقيقة. هؤلاء ماذا يعلمون عن بدء الكون حتى يقولوا بما يسمى البيج بانج ثيوري، نظرية الانفجار الكبير؟ هؤلاء عقولهم انفجرت، ما استطاعوا أن يتحملوا وأن يروا عجزهم، فبدأوا يطلعون بهذه النظريات، يزعمون أن أصل الكون حصل انفجار كبير، وهذا الانفجار الكبير تسبب بوجود الأرض والشمس. ما هذا؟ هذه الشمس التي تتحرك بهذه الدقة انفجار؟ أم عقولهم التي انفجرت؟ القمر ومنازل القمر هذا بانفجار؟ ثم هذه نظرية يقولون حصلت من ملايين ملايين السنين، ما أدراكم بما حصل من ملايين ملايين السنين على زعمكم؟ كله أوهام. حتى الذين وضعوا النظرية يقولون هذه نظرية، نظرية معناه ليست حقيقة، نظرية معناه تتأرجح. يأتي بعد هذه الفترة من يرد هذه النظرية، لم تصل إلى الحقيقة، بعد نظرية عم تتأرجح. وللأسف بعض من يدعي الإسلام تبنى تلك النظرية وأراد أن يثبتها من القرآن، ويحتج على زعمه بالآية: كانتا رتقا ففتقناهما. هذه ليست دليلا على ما يقولون، كانتا رتقا عن السماوات والأرض ففتقناهما. بعض العلماء يقولون أول ما خلق الله الأرض والسماء كانت السماء لا تنزل الماء والأرض لا تنبت الزرع، ثم فتقهما الله، يعني صارت الأرض تخرج الزرع والسماء تنزل المطر. بعض المفسرين قالوا هذا، وبعضهم قالوا خلق الله من الأرض 7 أراضين ومن السماء 7 سماوات. أما يفسرونها كانتا رتقا ففتقناهما، يعني كانوا ملازئين ببعض بعدين انفصلوا عن بعض. حتى الآية لا تدل على هذا. الله ما قال كانتا ملتصقتين ففتقناهما، كانتا رتقا يعني منسدة، ما عم تنزل مطر السماء والأرض لا تخرج الزرع كما قال بعض المفسرين. أما ما يقوله بعض الجهلة يقرؤون بعض الآيات ليقولوا بأن هذه النظرية لها أساس في الدين، هذه ليس لها أساس بل تناقض الدين. أين ذهبوا بالحديث الذي فيه بأن الأرض خلقت يوم الأحد والاثنين، ثم السماوات يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم مرافق الأرض من جبال ووديان يوم الخميس والجمعة؟ معناته ما كانوا ملزئين وبعدين انفصلوا عن بعض كما يدعي هؤلاء، بل هذا كذب. والله تعالى الوالي وهو المالك لكل شيء ونافذ المشيئة في كل شيء سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ببركة أسمائه الحسنى، وأن يحفظنا ببركة أسمائه الحسنى، وأن يتوفانا على كامل الإيمان، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا أحبابنا الكرام لشرح بعض أسماء الله الحسنى من فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: Sponsoring to MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs, we help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A 2MFM sponsor.
4: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410 559 675 for all your accounting needs sorted.

الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطايانا وتب علينا، وعافنا واعف عنا، وأكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماما. روي أن رجلا كان يرعى أمه وزوجته وأولاده، وكان يعمل عند رجل وكان مخلصا في عمله، إلا أنه ذات يوم تغيب عن العمل، ففورا قال صاحب العمل: لابد أن أعطيه دينارا زيادة حتى لا يتغيب عن العمل، فإنه لم يغب إلا طمعا في الزيادة. وبالفعل حين حضر في اليوم الثاني أعطاه الأجرة التي له وزاده على ذلك دينار. لم يتكلم هذا العامل ولم يعلق على ذلك أبدا، وإنما أخذ المال ولم يسأل عن سبب هذه الزيادة، خلص جاءه رزق فأخذه. وبعد فترة غاب هذا العامل مرة أخرى، فغضب الرجل غضبا شديدا وقال: سأنقص الدينار الذي زدته. وبالفعل أنقصه، فأعطاه المال وأنقص الدينار. والعجيب أن هذا العامل لم يسأل الرجل: لما أنقصت المال؟ فاستغرب الرجل وقال له: زدتك ولم تتكلم، وأنقصتك ولم تتكلم. فماذا أجابه؟ قال له: عندما غبت المرة الأولى رزقني الله مولودا، وحين كافأتني بالزيادة قلت: هذا رزق مولودي قد جاء معه. وحين غبت المرة الثانية ماتت أمي، وعندما أنقصت الدينار قلت: هذا رزقها قد ذهب بذهابها. تخيلوا كيف أن هناك أناس عندهم قناعة بما قسم الله عز وجل لهم من الرزق، ولا يخافون من قلة المال، عنده قناعة وعنده رضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى له. فأين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء بهذا القلق الذي نعيش به ليل نهار، خوفا من قلة المال، خوفا من نقص المال، خوفا من تغير الأحوال، وخوفا مما يأتي في الغد؟ يبقى الإنسان في قلق وخوف ولا يدري ما كتب الله عز وجل له من الرزق. والتوكل على الله من جملته أن تقنع وأن تعمل، فلا بأس أن تسعى وأن تعمل جاهدا، لكن من غير قلق ولا خوف، من غير أن تكون في قلق وخوف ورعب كما هو حال كثير من الناس اليوم. الرزاق هو الله، نحن نسعى ونعمل ونأخذ بالأسباب التي أحلها الله، وفي النهاية كل واحد منا له الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له. فلو سعى لأخذ رزقه بطرق حرمها الله، وأكل أموال الناس بالباطل، وغش الناس، فهذا يا ويله من الله سبحانه، فإنه قد زاد على نفسه فحمل وزرا أو أوزارا. أما الرزق الذي كتب له هو هو، يعني لو صبر لجاءه المال في الحلال، الذي لك سوف يأتيك، فاعمل واجتهد وخذ بالأسباب ولا

لكن لا تقلق، كن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب لك رزقا فلا بد أن تأخذه. اليوم أكثر مشاكل الناس وأكثر مخاوف الناس من قلة المال أو من المستقبل، من المستقبل الدنيوي وليس الأخروي، يخاف من تغير الأوضاع ومن تبدل الأحوال، يخاف أن يقل المال الذي بين يديه، يخشى أن يأتي يوم مثلا ولا يجد مالا لكي يكفي نفسه وأولاده. الرزاق هو الله الذي رزق كل هؤلاء الناس، وأنت منهم. سوف يأتيك الرزق الذي يرزق الطير في السماء يرزقك أيضا. كم ورد من نصوص تدل على أن المرأة ينبغي ألا يكون على خوف، وإنما ينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب وبعد ذلك يتوكل على الله، وعنده ثقة بالله أنه يكفي. فدائما نقول الحمد لله، ولا نكثر أو ولا نتذمر كما هو حال كثير ممن أنعم الله عليهم بنعم كثيرة، إلا أنهم لا يرونها، فقط ينظرون إلى الشيء الذي ليس عندهم ويتركون النعمة التي عندهم، ولا يفكرون بها على أنها نعم عظيمة قد من الله سبحانه وتعالى عليهم بها. تعرفون السمك المسمى سمك سلطان إبراهيم؟ سمك مشهور معروف، وهذا السمك يعني تسمية هذا السمك بهذا الاسم في من وراها قصة. في رجل من الصالحين المتقين الأكابر، وكان من كبار أولياء الله الصالحين، يقال له إبراهيم بن أدهم، اسمه إبراهيم بن أدهم. هذا الرجل الصالح مرة ركب مع أناس في مركبهم وكانوا لا يعرفونه، فطلع معهم لأجل أن يصل إلى مكان ما، فركب معهم، وهم في المركب صار بعض من فيه ينادي: فقدت لؤلؤة، فقدت لؤلؤة. إلى من نظروا؟ نظروا إلى إبراهيم ابن أدهم، واتهموه بأنه السارق لأنه هو الغريب بينهم. فقال: والله ما سرقت شيئا. فسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه من ذلك. فماذا حصل؟ سخر الله تبارك وتعالى له فوجا من السمك، رفعت هذه الأسماك أفواهها فوق ظهر الماء، وبفم كل سمكة لؤلؤة. فتعجبوا وهم ينظرون، فقالوا حينما رأوا ذلك، قالوا: من سخر الله له هذا السمك وفي فم كل سمكة لؤلؤة لن يسرق لؤلؤة؟ فعرفوا أنه بريء. وهذا السمك هو السمك الذي أطلق عليه بعد ذلك سمك سلطان إبراهيم، سمي على اسمه، هو كان من أبناء السلاطين، إلا أنه ترك ملك أبيه وزهد في هذه الدنيا وصار يتنقل في البلاد وهو يجتهد في الطاعة وطلب العلم، فصار من أولياء الله الصالحين. الله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، والذي يتقي الله سبحانه وتعالى يرى العجائب، حتى هؤلاء الأتقياء الأنقياء هم يتلذذون بالطاعات فيجدون أنسا وراحة وسكينة وطمأنينة لن يجد غيرهم مثل هذه الطمأنينة. ولذلك لو نظرنا إلى كثير من الناس الذين سعوا وراء الدنيا وطلبوا متاعها، ثم نظرنا إلى أحوالهم، نجد أن كثيرا منهم يعيشون في نكد
ولا يجدون السعادة. كم مرة سمعت عن إنسان عنده ما عنده من الأموال الطائلة إلا أنه إذا شكى لك قال لك أنا لست سعيدا، أنا أعاني من كذا وكذا وكذا، لا أشعر بالسعادة، لا أشعر بالطمأنينة، لا أشعر بالفرح. فتصل إلى يقين بأن السعادة والفرح والطمأنينة بطاعة الله، بترك معصية الله، بالإكثار من الأعمال التي ترضي الله، هذا الذي يجعل الإنسان سعيدا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فما بالكم إذا صرف الإنسان وقته في طاعة الله على اختلاف أنواع الطاعات، فإنه سيجد راحة وسعادة ما بعدها سعادة. المال ليس هو الذي يجلب السعادة للإنسان، هو وسيلة، لكن كل هؤلاء الذين توهموا بأنهم سيكونوا سعداء بالمال لم يأخذوا العبرة ممن حولهم، فإنهم لو دققوا النظر لعلموا أن هناك كثير من الناس عندهم أموال وهم ليسوا سعداء. روى ابن أبي الدنيا في كتاب الموت أن رجلا جمع مالا فأوعى ولم يدع صنفا من المال إلا اتخذه، وبنى قصرا مهيبا، وجمع حراسا يحرسونه، ثم في مرة يعني جمع أهله وصنع طعاما وقعد بينهم، ولما فرغوا من الأكل والاستمتاع بأنواع الطعام والشراب خاطب نفسه وقال: يا نفس، انعمي، لسنين فقد جمعت لك ما يكفيك. أنهى هذه الكلمة فأقبل عليه ملك الموت، جاءه ملك الموت، جاءه في هيئة رجل إنسان يعني، قرع الباب بشدة عظيمة قرعا أفزعه، فقام الحرس وذهبوا إلى الباب، فلما فتحوا قالوا: ما شأنك؟ ظنوا أنه إنسيا، فقال لهم: ادعوا لي مولاكم. قالوا: وإلى مثلك يخرج مولانا؟ لأنهم رأوه على حالة يعني كان يلبس ثيابا رثة، ظنوا أنه إنسان مسكين. قالوا: وإلى مثلك يخرج مولانا؟ فقال: نعم، بكل ثقة. فذهبوا وأخبروا فلم يستقبله، فقرع الباب مرة ثانية فضربه ضربة أشد من الضربة الأولى، فلما فتحوا له بغضب قال لهم: أنا ملك الموت. فلما سمعوه ألقي عليهم الرعب، ثم دخل عليه وقال له: اصنع في مالك ما أنت صانع، فإني لست بخارج من هنا إلا بنفسك، يعني سأقبض روحك الآن ستموت. فأمر بوضع المال بين يديه، ثم صار يلعن المال ويقول: أنت شغلتني عن عبادة ربي، أنت شغلتني عن عبادة ربي. ترى هذا الموضوع يعني أكثر الناس يعيشون في هذه الدنيا وهم يطلبونها ويتمتعون فيها ولا يفكرون باليوم الآخر، فإذا حصل معهم أمر عرفوا أنهم سوف يفارقون الحياة عندئذ يستيقظون، ولكن هذا الاستيقاظ يكون بعد فوات الأوان. يعني شوفوا مثلا فرعون عندما أيقن بالهلاك، خلاص لا محالة، هو ميت، قال: آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. متى كانت التوبة؟ بعد فوات الأوان. وكثير من الناس يعني بتمر عليه سنين وسنين وسنين وتأتيه المواعظ والعبر حتى يتوب ويرجع ويقلع،
ولا يفعل شيئا. ثم عند الموت، عند الموت يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لماذا لم تعتبر قبل ذلك؟ لماذا كثير من الناس يتركون الاعتبار إلا بعد فوات الأوان؟ عند الموت يقول: يا ليت ويا ليت ويا ليت. يدرك في ذلك الوقت أن كل البال ما حينفعه، وكل ما جمع لن ينفعه. فإذا أدرك هذه الحقيقة وعاشها، عندئذ يتخلى عن الدنيا. ولكن في غالب الأحيان يكون ذلك بعد فوات الأوان. أما الإنسان الذكي فهو يأخذ العبرة قبل أن يفوت الأوان، ويتوب ويجد ويجتهد ويعمل بالعمل الذي يرضي الله، وهذا إذا عرف قدر الآخرة وعرف أن الدنيا لا تساوي عند الله شيء. ولذلك ينبغي على المرء أن يعرف حقيقة الدنيا، أن يعرف أن هذه الدنيا هي لا شيء بالنسبة للآخرة. ومن أكثر الأشياء اللي نوعظ بها أنفسنا اللي هو الموت. كفى بالموت واعظا يا عمر، هكذا ناقش سيدنا عمر على خاتمه. فإذا ما ارتدع الواحد فينا بالموت بإيش بده يرتدع؟ يعني إحنا كل يوم بنشوف ناس، يعني نسمع عن ناس ماتوا، في أيام بيكون هدول الأشخاص إحنا نعرفهم، فلان توفي، بنطلع بجنازته بندفنه وبنرجع زي ما كنا. في منهم بيكون ما بيصلي مثلا، بيموت حتى كثير قريب عليه، ولا صاحب لإله، شاب صغير، فبروحوا بتأثروا، يكون ما بيصلي فبيصير يصلي يوم يومين ثلاثة أربعة، بلش يقطع بيرجع لترك الصلاة. وكأنها كيف حبت الدواء اللي بيأخذها الواحد المسكن، يعني بيكون إلها تأثير لساعات ثم يزول هذا التأثير. نفس الإشي، بيتأثروا لفترة قصيرة جدا ثم يعودون إلى لهوهم ولعبهم. بيرجع بيموت واحد ثاني، بيرجعوا بيتذكروا، بيرجعوا زي ما كانوا، وهكذا لا يثبتون. فبيظلوا على عدم الاعتبار، مع أن الله سبحانه وتعالى من رحمته جعل لنا أمورا لنعتبر بها حتى ينعكس هذا على أحوالنا لنتوب. إلا أن كثيرا من الناس لا يعتبرون بهذا، بيظلوا يشوف وينسى، يشوف وينسى، يشوف وينسى، بين ما يكون هو اللي حيموت. فعند الموت بيقول: لا خلص، أنا إذا هاي بقى راح أعمل وأسوي. فاتك الأوان، جاءتك الكثير من العبر لكنك لم تعتبر، لم تعتبر. في ناس بتعلم من اللي بيصير مع غيره، في ناس ما بده يتعلم إلا يجرب هو. لكن في بعض الأحيان ما في مجال إنك ترجع خلص. فإذا كان الإنسان على فهم ودراية وفطانة وذكاء، فإنه يعتبر بكل هذه العبر التي جعلها الله سبحانه وتعالى، ويعمل بعد ذلك بما ينجيه يوم الدين، وليس بما يفرحه في الدنيا. حتى اللي بده الفرح بالدنيا بتلاقيه بركض وراه، وبالأخير ما بيكون مبسوط، ما بيكون مبسوط. بالنهاية لا يكون إلا ما قدره الله. أسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من الذين يعملون للآخرة. اللهم علق قلوبنا بحب الآخرة يا رب العالمين. أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك. لأن الغفلة مصيبة، في ناس واقعين بغفلة، شو ما يشوف من عبر، من مواعظ، لا يتعظ ولا يعتبر ولا يتأثر ولا كأنه شاف إشي ولا كأنه حصل معه إشي. وفي ناس أي عبرة تؤثر به فتنعكس عليه فيتغير حاله للأحسن. وهذا كله بيرجع لإيه؟
بيرجع لي صلاح القلب أو فساده، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عشان هيك إحنا مطلوب منا جميعا نشتغل على إصلاح قلوبنا. طبعا في أشياء كثير الواحد بيعملها لأجل أن يصل إلى صلاح القلب، فبالتالي حتى لو غلط سهل يرجع، بكلمة بيرجع، بموقف واحد بيقول آه كيف عملت هيك أنا، يتوب. وفي ناس لو شو ما بتحكي معاه وشوف ما بيشوف مواعظ وعبر وشو ما بينحك معاه بكلام مؤثر، ولا كأنك حكيت معاه ولا كأنه شاف إشي ولا كأنه حصل إشي، لا يتأثر بترك صلاة ولا يتأثر بموت ولا يتأثر بأي شيء، يبقى في طغيانه. ليه؟ لأنه ما عنده إحساس. ليش ما في إحساس؟ لأنه القلب ميت. ليش القلب مات؟ من كثرة المعاصي وترك الواجبات. ففي عادات يمكن الناس بتعملها ما بيعرف قديش تأثيرها عليه سلبي، وهذا التأثير شوي شوي بيظل يزيد. يعني إذا الإنسان عصى الله بصير في قلبه نكتة سوداء، إذا زاد بتزيد النقط. في مجال، في وقت معين بيكون في مجال إنه يتوب لأنه بيكون لسه قلبه صاحي، بس إذا ما تاب وظل يراكم على حاله هالمعاصي بصير قلبه أسود. فلا تنفذ إلى قلبه المواعظ والعبر. فبتستغرب أنت إنه هذا الكلام يعني صعب جدا ما حدا يتأثر فيه، إلا أنك تجد مثلا هذا يبكي متأثرا بالكلام، وذاك ولا شيء، صفر. ليش صفر؟ هذا قلبه مش أسود فنفذت إليه الموعظة، وهذا قلبه مسكر مغلق مقفل أسود عليه الران، فبالتالي ما نفذت الموعظة إلى قلبه فما تأثر، عادي ما تأثر. فبالنسبة لإله أنت بتشعر أنه كيف ضيع صلاة. يعني إحنا يعني بصراحة هلا إذا واحد راحت عليه صلاة الفجر وهو نايم مش صاحي وبدوش صليها، راحت عليه صلاة الفجر بسبب النوم، حاط المنبه وكذا، راحت عليه نومه، مكسور عليه نوم، ما سمع، لا سمع، لا قال لك سمعت منبه ولا إشي، بس يصحى. هلا بنقول عليه معصية ولا ما عليه معصية؟ أكيد ليس عليه ذنب. لماذا؟ لأن النوم كما قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، وقال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، واحد منهم مين؟ عن النائم حتى يستيقظ. وأي واحد بيفتي بيقول لا ما بيصير عليه معصية، هذا فليحذر، والفتوى بغير علم مهلكة مهلكة. مرات حتى لو نام بدري يعني ممكن بتروح الواحد عليه نومه، لكن مع انه ما عليه معصية وما يعني مش بإيده رحت عليه نومه، الا انه بيشعر بانزعاج وبيزعل بيتضايق لانه ما بحب تروح عليه صلاة الفجر. انا بحس، ما بعرف مين بحس هيك، اللي صلاة الفجر إذا بتصحى عليها بوقتها وبتصليها تحس يومك كله غير، واللي بتروح عليه بيشعر بأنه يومه تكركب. هلأ من حيث المعصية إذا كان نائما ما في عليه معصية ومع ذلك يشعر بانزعاج، ما بالكم بأشخاص بيصلوش بالمرة، عمره ما وضع جبهته. والله بعرف واحد، أكثر من واحد، بس في واحد ببالي قارب على 90 بعده عايش، والله ما وضع جبهته على الأرض ساجدا لله، ما وضع جبهته على الأرض ساجدا لله. طب شو بتستنى؟ طب أخذ مثلا أنه قديش هالعمر طويل وكان في مجال يتوب، طب سويت وخلصت وكبرت، ولو أنا بستغرب، بس يعني بقول ما خطر في باله أنه خلاص بكفي خليني أتوب. يعني إحنا بتلاقي الواحد فينا في هالعمر بيشوف هالشيبات صاروا يطلعوا
وبنظر كثير من الناس انه لسه شباب، وبيكون الواحد مرعوب انه الله اعلم متى نخرج من هذه الدنيا. كبرنا كبرنا كبرنا كبرنا. طب هذا اللي بالتسعين شو بده يقول هذا؟ او اذا الواحد وصل لهالعمر يعني شو بيكون بيستنى من الدنيا؟ يعني عن جد فكر فيها، إذا بتوصل لهذا العمر بيكون يعني وإنت عمر التسعين بتكون عم تفكر إيش البزنس اللي بدي أفتحه، إيش بدي أسوي بي مش عارف إيش، على بالي فيه يا ويه ما عم بتروح من بالي، في قطعة أرض إشي على كيف كيفك، هاي إلها مستقبل، إلها مستقبل. وأنا حكول أصحابي يعني إلها مستقبل، وخد فيها بعد 20 سنة راح تصير هاي، راح تجيب لك الضعف بعد 20 سنة ومبسوط. ايش يعني عم بتفكر بقطعة ارض مين وبناية مين وتجارة مين بعد 90؟ شو بدك شو بده يكون عندك امل؟ قديش بتوقع تعيش يعني؟ عن جد قديش بتوقع تعيش؟ ومع ذلك ترى منهم من لم يركع ركعة لله ولم يضع جبهته ساجدا لله وعنده تعلق بالدنيا كأنه ابن 20 سنة. من شو هالأمل العجيب اللي عنده؟ إشي عجيب، أمل غريب عجيب. كيف الواحد عم بيفكر بهالطريقة هاي؟ إنه ولو ما خطر ببالك الموت، ما خطر ببالك اليوم الآخر، ما خطر ببالك إنه في حساب، ما خطر ببالك إنه في نار، ما خطر ببالك هاي الأمور؟ طيب كيف ما خطرت بباله؟ هلأ أنت بتقول يمكن حالة حالتين، إلا أنها حالة منتشرة بين كثير من الناس. شو سبب موت القلب؟ دير بالك تموت قلبك. بإيش بتموته؟ بكثرة المعاصي، إنك ما تكترث بالمعاصي، تعمل وما تتوب، تغلط وما تتوب. قلت لكم أكثر من مرة الصالح بيغلط، الصالح مش بس الطالح، الصالح بيغلط. النقطة الفاصلة يا أحبابنا إنه إذا غلطت هلأ يعني مش بعد 5 دقائق، هلأ اخلص منها وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الآن اخلص وتوب إلى الله. إذا راكمت على نفسك هون المشكلة، لأنه ببلش القلب شو يضعف، وذنب بجر ورا ذنب بجر ورا ذنب، عبين ما إيش عبين ما بيروح الإحساس وبيضيع الإنسان، وقد تستمر هذه الحالة معه حتى الوفاة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وطهر قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، أحبابنا، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأصلح قلبك أخي المؤمن تصلح جوارحك بإذن الله. نظف قلبك من الدنائس والشوائب، وليكن عندك الخوف من الله وثقة القلب بالله وشدة التوكل على الله. مهما كان عمرك ومهما كبرت سنك، فلا تترك العمل بخدمة الدين والدعوة. لا تترك خدمة الدين بدعوى أنك أصبحت من كبار السن، بل ليكن قلبك كما يقال القلب الشاب. ماذا عنيت أحبابنا بصاحب القلب الشاب؟ عنيت به صاحب الهمة العالية في الطاعات والإقبال للآخرة. عنيت به من لم يجعله كبر سنه يقعد ويترك العمل لإحياء مذهب أهل السنة، فإن من ترك العمل لخدمة الدعوة قلبه ميت، هذا من موت القلوب. فهذا نبي الله آدم عليه السلام، عاش 1000 سنة وبقي إلى أن مات يعلم أولاده أمور دينهم ودنياهم. انظروا أحبتي إلى نبي الله نوح عليه السلام، الذي عاش 1000 سنة و780 سنة. فقد روي أنه لما حضرته الوفاة قيل له: كيف رأيت الدنيا؟ فقال: كبيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. هكذا نقتدي بهؤلاء الصالحين، مع كبر السن كان لهم همة عالية في تعليم الناس الخير. كانوا ينشرون الإسلام ليلا نهارا، ولم يقل واحد منهم: أنا صرت كبيرا في السن فلأقعد بالبيت، كما هو حال بعضنا في هذه الأيام. فبعض الناس تفتر هممهم عن الإقبال للطاعات، فيقول لك بالعامية: راحت علينا، اليوم دور الشباب. فقولوا له: ذو القرنين عاش 2000 عام وجاهد في الله حق الجهاد، ولم يقل كما يقول البعض: فاتني القطار. إخوة الإيمان، قولوا لمن قصرت همته بدعوى كبر السن: الدعوة إلى الله تحتاجكم، ورب همة أنقذت أمة. فمثال يحضرنا في هذا الزمن: عالم جليل قدوة المحققين وصدر العلماء العاملين، جمع بين العلم والورع والتقى والزهد والعبادة، حفظ القرآن والمتون في الصغر، وأتقن العلوم وساعده ذكاؤه وحافظته العجيبة على التحقق في الفقه وأصوله، فنصر الله به الأمة حتى صار يشار إليه بالأيدي والبنان وتشد الرحال إليه. جاء لبنان وحده فصار أمة بإذن الله، ولكنه مع كبر سنه كان صاحب القلب الشاب، ينشر الفضيلة ويحارب الرذيلة، يعلم الناس العقيدة ويحارب الكفر. عنيت بذلك الشيخ عبد الله الحبشي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة. معاشر المسلمين، لكم هو عظيم أن نتفكر بهؤلاء الرجال الأبطال ونقتدي بهم. فهذا العباس عم رسول الله مات وبقيت أسنانه سليمة بدعاء رسول الله له، وهذا أنس بن مالك قارب 90 وبقي ذا همة عالية في الطاعات، وهذا القاضي أبو شجاع الشافعي المذهب رحمه الله عاش 140 عاما على قول بعض العلماء، وبقيت جوارحه سليمة. فقيل له: بما حفظت عليك؟ قال: حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. هكذا إخوة الإيمان،
ليكن قلبك قلب الشباب المقبلين على الطاعات، فصاحب القلب الشاب أردت به من يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويلتزم طاعة الله. صاحب القلب الشاب أردت به من يقبل على العلم تعلما وتعليما، يشغل وقته بمجالس العلم. صاحب القلب الشاب هذا الذي يواظب على الصلوات جماعة ويكون قدوة لأولاده وأحفاده بملازمة المساجد. صاحب القلب الشاب كالإمام بدر الدين الحسني الذي كان يدرس في عدة فنون ويشغل لسانه بذكر الله وبالصلاة على رسول الله، كان يصلي على رسول الله في اليوم 80,000 مرة. صاحب القلب الشاب الذي يتخلص من التبعات فيؤدي حقوق الله وحقوق الناس ويحفظ لسانه وجوارحه مما يغضب الله. أردت بصاحب القلب الشاب هذا الذي سلم المسلمون من لسانه ويده وكان موجها للخير حيثما كان. أردت بصاحب القلب الشاب كالسيدة نفيسة التي حفرت قبرها في بيتها وختمت رحمها الله القرآن في قبرها 6,000 ختمة. هذا من أردت به صاحب القلب الشاب، لا من يركن للشهوات والملذات التي لا خير فيها ويشغل وقته بالجلوس في المقاهي أو على الفضائيات وينشغل باللعب بالنرد وبالقيل والقال، بل وبعضهم يترك الصلوات المفروضات كسلا والعياذ بالله تعالى. فكن يا أخي المؤمن مهما صغرت سنك أو كبرت مجتهدا في خدمة الإسلام والدعوة إلى الإسلام، واترك الكسل وأصلح ما بينك وبين ربك وقل: اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Oh no, your tires are looking a little bold.
1: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
3: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
1: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7.30 to 3.
3: Mention 2MFM on your next visit
1: to unlock instant discounts.
3: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
1: Get the power from Tyre Power Liverpool.
0: A 2MFM sponsor.
5: فضل يا جار شرب شاي
6: صب ودوقني.
7: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
8: هيدا شاي أحمد المشهور عالميا من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
7: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
9: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: A2MFM sponsor.
10: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
2: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن متركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: يا محمد dari kabilah Quraisy ternamah tanpa rupawan tiada dua wajahmu bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan karena suaramu dengan mujizatmu bulan pun terbelah.

مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، صباح الخير والمحبة، صباح الإيمان والطمأنينة، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة.